0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: تبدأ الآن الحصة الأولى في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.
0: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شملاخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

0: and hot hits radio.
1: You just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

الساعة الآن 8:34 من استديوهات إذاعة دلتا اف ام 101.7. أهلا وسهلا بكم مستمعنا الكرام في يومنا هذا الأربعاء 1 يوليو 2026.

وكما هو أيضا 15 من شهر محرم 1448 للهجرة. مع كل خيط فجر يمزق عتمة الليل، تولد في الكون فرصة جديدة لتصحيح المسار وإعادة بناء ما هدمته الأيام. الصباح ليس مجرد توقيت زمني، بل هو رسالة ربانية صامتة تخبرك أن العتمة مهما طالت وتجذرت فإن النور قادم لا محالة. وإن في قلبك من القوة ما يكفي لتشرق من جديد، تاركا خلف ظهرك خيبات الأمس ومستقبل بياض اليوم بقلب يملأه اليقين وعزيمة لا تلين.

صباح الخير، صباح يتدثر بالسكينة ويغتسل بوعود الفجر الصادقة. صباح الخير والأمل لكل روح تتأهب الآن لاستقبال يوم جديد.

0: فنجان القهوة وعذوب الكلمات. نلتقي بكم عبر أثير دلتا اف ام لنقول لكم صباح البدايات الجميلة التي تليق بقلوبكم الطيبة. أسعد الله صباحكم وصبيح جميع المستمعين الكرام. يسعدنا جدا أن أكون معكم اليوم في هذا الصباح المشرق عبر برنامجكم المتميز، لنناقش معكم محاور تهم كل أسرة وكل طلاب المدارس، متمنين أن نقدم اليوم إضاءات علمية وعملية تصنع فارق حقيقيا في بيوتنا وتبني الأمل في قلوب أبنائنا. شكرا لاستضافتكم الكريمة.
1: مع كل شروق جديد للشمس يهمس لنا الكون بأن العتمة لا تدوم، وأن النور يجد دائما طريقه ليمحو أثر الظلام. في هذا الصباح الهادئ ندعوكم لنرخي حبال القلق ونستنشق معا أنفاس التفاؤل والرضا. أهلا بكم في إشراقتنا الصباحية لهذا اليوم، حيث نرافقكم عبر الأثير لنصنع معا بداية دافئة تليق بجمال أرواحكم.

0: كرام، أول فاصل معنا في حلقتنا لهذا اليوم، خلوكم على الأثير.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا، البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن، شوف حلوة.
2: لا لا لا، شوف شوف
3: كيف.
2: يا صباح الشاي،
3: لا تحاولش.
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح، ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدر ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلي طالعة نازلي، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين دال، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G، خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك، كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-110-770 أو 777-921-435.
9: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوطن.

0: تدريس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم،
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد شارع بيحان 775-620-150 أو 01-620-150. Just

0: مستمعينا الكرام، نصل إلى أول أو ثاني فقراتنا لهذا اليوم. الفقرة اللي بنتعرف عليها على المشاركين وعلى الطلاب أو المشاركين في برنامجنا دلتا أكاديمي. والبداية مع رويدة العماد. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيكي. أنا رويدة العماد، طالبة محاسبة.
0: عارفين على نفسك يا رويدة.
1: رويدة العماد طالبة محاسبة في سنة ثانية. قد يبدو للبعض أن المحاسبة والإعلام خطان لا يلتقيان، لكن أرى فيهما تكاملا رائعا. فالمحاسبة علمتني الدقة والتنظيم وقراءة ما وراء الأرقام، بينما الإعلام هو شغفي ومنبري لترجمة هذه التنظيم إلى رسائل وصوت يصل إلى قلوب وعقول الناس. أنا هنا اليوم لأثبت أن الإعلام المتميز هو من يمتلك خلفية علمية قوية تدعم حضوره.
0: رويدة إذن طالبة في كلية إيش؟
1: المحاسبة إدارة.
0: جميل. إيش اللي لفتك في الإعلام؟
1: يعني أكثر شيء لفتني، يعني كنت أقدم فعاليات يعني بالمدارس، برامج، إذاعات، فشفت أكثر يعني داعمين لي، فحبيت الإعلام بشكل عام.
0: جميل. إذا رويدة، إيش اللي حابة تطوري في موهبتك في الأداء الإعلامي؟
1: بصراحة أطمح لتطوير مهارة الارتجال السريعة والتحكم التام بنبرة الصوت، يعني التلوين الصوتي أثناء المواقف والمفاجآت على الهواء. أيضا ينقصني المزيد من التطبيقات العملية والممارسة المستمرة أمام الكاميرا أو الميكروفون مثل الآن، لكسر أي رهبة فطرية، وهذا تماما ما أبحث عنه في هذه التجربة.
0: إذن رويدة طالبة محاسبة وأيضا تطمح أن تكون إن شاء الله إعلامية. شيء حابة تضيفي أو تطوري منه يعني بجانب هذا
1: الإعلام
0: أو الإعلام والمحاسبة؟
1: بصراحة أهتم جدا بمجال تكنولوجيا الأنظمة الإدارية، فمثلا عندنا الذكاء الاصطناعي، أحب رابط البيانات بالتحليل، وأرى أن الإعلامي القادم يجب أن يكون مثقفا تكنولوجيا ومكب للعصر، اللي يعرف كيف إيش يدبر محتواه الرقمي بذكاء.
0: جميل. من أول شخص قال لرويدة أن صوتها حلو؟
1: شوفي، بهذا الموضوع يعني ما في شخص واحد. أول شخص دعمني كانت والدتي الغالية. ثاني شيء يعني أخواني، خواتي، صديقاتي، مدرساتي في المدرسة، يعني عندنا مثلا شفتي الفعاليات المدرسية، الإذاعات المركزية، فكنت دايما إيش يعني رئيسة الإذاعة، مقدمة الفعاليات، يعني هذا الشيء اللي دعمني.
0: ما شاء الله. إذن كل التحية والتقدير لوالدتك العزيزة ولكل أصدقائك.
1: تسلمي.
0: أكثر شيء بيزعج رويدة في نفسها؟
1: العشوائية. طبعا العشوائية وعدم التنظيم بحكم دراستي للمحاسبة، تعودت أن يكون يعني كل شيء دقيق وفي مكانه، ولذلك يزعجني جدا التخبط في العمل أو غياب التخطيط المسبق.
0: إذن أكثر شيء بتحب أنه يتغير في الحياة رويدة؟
1: كثير حاجات. أحب أن يتغير الحكم المسبق على قدرات الشباب، أتمنى أن تعطي الفرصة.

0: ساحات الكاملة للمواهب والشباب بناء على إيش؟ على شغفهم وقدارتهم، وليس فقط بناء على سنوات الخبرة والتقليدية. فمثلا الآن يعني مثلا أنتم الآن استقبلتونا، أنا محاسبة وموهبتي إعلام، فإذا كان في المجتمع من يدعم المواهب وليس على الخبرات، فهذا كان شيء يعني بأقوى قوته المجتمع بيرتفع فيه.
1: صح. آخر مرة ضحكت فيها رويدة من قلبي
0: الآن
1: رويدة من قدوتها في الحياة
0: أمي،
1: وفي الإعلام،
0: في الإعلام بصراحة ما يلعب سي.
1: جميل. تحبي تقرأي؟
0: أكيد.
1: آخر كتاب قرأتي؟
0: بصراحة هي رواية.
1: رواية إيش؟
0: كانت ما مش متذكرة بالضبط اسم الرواية، بس كان كتاب يتحكى عن الأساطير.
1: جميل جدا. سبب تواجدك اليوم معنا؟
0: لتطور يعني من مهاراتي. أول حاجة يعني جيت هنا عشان إيش؟ أشوف كيف بوقف على الراديو، كيف بوقف قدام الميكروفون، كيف يعني بكون قوية وأبعد التوتر وأي يعني ارتباك فيني.
1: من الداعم لرويدة؟ الداعم الأول
0: طبعا أمي.
1: كل التحية والتقدير لأم رويدة إذا بتسمعنا الآن يعني.
0: أكيد.
1: شخصين تتوقع أنهم بيسمعوش الآن؟
0: طبعا هم أكثر من شخصين، صديقاتي من الجامعة من المدرسة طبعا.
1: بس شخصين يعني؟
0: طبعا أمي، البيت كله بس أمي بالذات يعني وأخواني.
1: جميل. آخر هدية وصلت لرويدة؟
0: والله قريب.
1: إيش كانت؟
0: إكسسوارات.
1: ومن من هي؟
0: من صديقتي.
1: كم نسبة ثقة رويدة بنفسها من 100؟
0: شوفي الثقة مش ضروري تكون 100%، فأنا قد يعني كذا قدرت 85%، وهي نسبة ممتازة تمنحني القوة للوقوف والحديث بثبات، وتركت 15% المتبقية كمساحة مرنة لتعليم المستمر وتقبل النقد والبناء ولبناء التطور اليومي. يعني أي حاجة تكون تقبلها.
1: صحيح. قبل الانتقال للزميلة الأخرى نذكركم بأرقام التواصل 42101 9 وأيضا 422990، وأيضا للاتصال والرسائل SMS والواتساب 72363339.

0: إذن أعزائنا المستمعين، الانتقال إلى سحر مهدي. أهلا وسهلا،
1: حياك الله.
0: سحر مهدي، عرفينا وعرف المستمعين على نفسك.
1: أنا سحر مهدي، طالبة في السنة الثانية تخصص إذاعة وتلفزيون بقسم الإعلام في جامعة صنعاء. صوت يبحث عن الدفء في كلمات البشر، وعقل يؤمن أن الإعلام ليس مجرد ميكروفون ينقل به الصوت، بل هو مسؤولية ورسالة توقظ الوعي وتصنع الأثر. منذ نعومة أظفاري وحلم الإعلام يكبر معي، كنت أرقب العالم بعين الطفلة الشغوفة التي ترى في الأثير جسرا يعبر القارات، وتطمح أن يصل صوتها إلى أقصى مدايات الكون، لا لأجل الشهرة، بل لتحمل كلماتها رسالة سامية تلامس الوجدان وتبث السكينة والتفاؤل في نفوس المستمعين. واليوم أقف هنا في برنامج دلتا أكاديمي ليس فقط لأشارك في هذا المحفل الإعلامي الراقي، بل لأعلن عن نضج ذلك الحلم القديم، مثبتة أن التميز لا يأتي صدفة، بل يصنع بالدقة والشغف والاحتراف. طموحي لا تحده الشاشات ولا الأثير، وأهدف أن يكون صوتي دائما منارة وعي للجميع.
0: الله، جبتي لي شغف وطاقة وأمل ما شاء الله.
1: أنا بدالش
0: وش اللي حابة تطور سحر في موهبتها في الأداء الإعلامي، أو الشيء اللي بتحس أنه بينقص موهبتها؟
1: طبعا يا عزيزتي، الإعلام مدرسة لا تنتهي، والموهبة مهما سقلت تظل بحاجة دائمة للتطوير. ما أسعى لتطويره اليوم ليس النطق أو الأداء الإذاعي خلف المايك، فهذا ملعبي الذي أعشقه وأتدرب فيه يوميا، لكنني أطمح لتطوير مهارة الارتجال الصوتي الحر وإدارة الحوارات المباشرة التي تحتوي على مفاجآت خارج النص المكتوب. أريد أن أصل بصوتي إلى مرحلة يكون فيها قادرا على التكيف الفوري مع أي حدث طارئ على الهواء بذات الرصانة والهدوء. فالإعلامي الحقيقي في نظري ليس من يقرأ بنجاح فقط، بل من يقود الحوار بذكاء وسرعة بديهة في أصعب اللحظات.
0: رائع،
1: أنت الرائعة.
0: من أول شخص قال سحر صوتك حلو، أنت إعلامية متميزة ولك مستقبل مزدهر بإذن الله؟
1: طبعا أول من قالها لي هما من نبت حلمي تحت سمائهما وأشرقت طموحاتي من ضيائهما، هما أبي وأمي، منار دربي ونبض قلبي وأجمل ما ملكت في هذه الحياة. أبي ليس أبا فحسب، بل هو معلم لغتنا العربية وصاحب البصمة النقية، ومنه تعلمت سحر البيان، وبفضل تشجيعه نطقت بأفصح لسان. وأمي هي دعوة الرضا القريبة والحضن الذي يحميني من كل خيبة، ولم أكن وحيدة في هذا الرحاب، فقد كان لي من الدعم أسوار وأحباب، فمع إخوتي وأخواتي كان الكتف الذي أستند عليه في مسيرتي، وبصدق أصواتهم زاد حماسي وعزيمتي، كما لا أنسى أصلي وعزوتي، أعمامي وعماتي وأخوالي وخالاتي وبنات عمي الذين كانوا لي بمثابة الدرع والسند، وإلى جانبي رفيقة الروح وصديقة الدرب عيوش التي كانت لي كظلي في فرحي وحزني، تشد على يدي كلما مالت بي الدروب. وكيف لي أن أنسى أهل الفضل والعلم، معلمي ومعلماتي الذين ساقوا بذور العلم في روحي، فأزهرت عقولا تعرف قيمة الحرف والكلمة، وما زادني فخرا وعزيمة أن كل من كان حولي من أهل وأصحاب ومحبين لم يبخلوا علي يوما بكلمة تشجيع أو لفتة تحفيز، كانوا دوما اليد التي تدفعني نحو الأمام، والصوت الذي يهمس في أذني بأني قادرة على بلوغ المرام. عندما مررت بأصعب ظروف حياتي واحتجت إلى من يشد عضدي، لم أجد نفسي وحيدة أبدا، بل كان الجميع حولي ينفضون عني غبار التعب ويعيدون للأمل والشغف، وآمنوا بمستقبل الإعلامي قبل الجميع. واليوم وأنا أقف في هذه الأكاديمية العريقة وعبر هذا الأثير الذي يحمل صوتي لكل الناس في هذه الدقيقة، أعلنها شهادة حق ووفاء. لولا الله ثم وجودكم في حياتي ما كنت شيئا، ولا صار لي في المدى اسم ولا بقى. فأنا اليوم صدى لصوت لغة أبي وثمرة دعوة أمي، وامتداد لكل من مد لي يد العون والمحبة.
0: إذن كل تحية والتقدير لوالدي سحر، وأيضا لمجتمعها وبيئتها، ومستمعنا الكرام، فاصل قصير ومواصلين معكم، خلوكم على الأثير.

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا. صباح الخير.
4: يا صباح الانوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: اسعد الله صباحك.
3: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
3: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. فل الكابوس.
10: احلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعة الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر للزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: You just found it.

0: مستمعينا الكرام، عدنا إليكم من جديد بعد الفاصل ومواصلين معكم في الفقرة التقييمية ومواصلين مع سحر مهدي.
1: أهلا وسهلا
0: سحر مهدي، سبب تواجدك معنا في هذا اليوم؟
1: سبب تواجدي أن أوصل رسالتي للعالم، أنقل فكرة إيجابية عن الإعلام والمرأة اليمنية خاصة، ويصل صوتي للعالم أيضا
0: بإذن الله. آخر مرة بكيت فيها سحر مهدي
1: الآن؟
0: بكيتينا معش سحر مهدي، آخر مرة ضحكت من قلبها؟
1: ضحكت من قلبي الآن أكيد، لأنه هذا يعني أول خطوة لي، يعني اللي الحلم اللي قد لي سنين أحلم فيه، في هذه يعني واحد من ألف حلم،
0: أول خطوة أولى بالأصح. سحر مهدي من قدوتها في الحياة؟
1: أكيد أبي.
0: ومن قدوتها في مجال الإعلام؟
1: في مجال الإعلام الدكتور خالد عمر، معلمي وأستاذي ودكتوري في علم الاجتماع الإعلامي في كلية الإعلام، أوجه له تحية من هذا المنبر وهذا المقام وهذا المكان، ألف ألف تحية له، فهو كان السند والعون لي في الإعلام، شجعني ووقف معي ومع زميلتي كلنا في مجال الإعلام.
0: فعلا كل التحية والتقدير والشكر للدكتور خالد عمر، الأب الروحي لكل طلبة الإعلام. آخر كتاب قرأته سحر مهدي؟
1: آخر كتاب، اسم الكتاب؟
0: أيوة.
1: الحياة ليست رجلا،
0: لمن كان؟
1: لا أعرف تماما يعني.
0: إيش استفدتي منه؟
1: استفدت منه يعني أشياء كثيرة عكست فيني، قوة من داخلي طلعت، يعني قوة.
0: جميل. من ما تنزعج في حياتها سحر؟
1: سحر

0: أكثر شيء أكثر ما يزعجني في هذه الحياة هو أن أرى كدرا يصيب أهلي وبيتي، أو وجعا يطرق قلوب الناس في مجتمعي وبيئتي. ومن منبر دلتا أكاديمي أقول لكل شغوف بالمايك: انزعج الإعلامي من حزن أهله ومجتمعه هو سر نجاحه، لأن من لا يملك قلبا يشعر بمن حوله لن يملك صوتا يصل إلى قلوب من يسمعه. دورنا ليس نقل القضايا بجفاف، بل أن نكون الصدى الذي يعكس مشاعر الناس بإنصاف وينشر في البيوت الوعي والأمان والإنقاذ.
1: آخر هدية وصلت للسحر ومن من كانت؟
0: آخر هدية طبعا في عيد ميلادي السابق، طبعا اليوم عيد ميلادي، كانت من أختي آية. أنا بتالها أوصل لها تحية كبيرة في وأيش الهدية؟ الهدية كانت يعني هي أشياء كثيرة مش حاجة واحدة.
1: جميل، إذن كل عام وأنتي بألف خير وصحة وسعادة، وإن شاء الله بداية يومش هذا يكون سعيد وبداية سنتش وخطوة جميلة في هذا اليوم
0: إن شاء الله.
1: آخر رسالة في هاتفك من من كانت؟
0: آخر رسالة
1: الآن ادخلي وشوفي.
0: من أمي.
1: جميل جدا. إذن في آخر قبل آخر قبل أن نختم هذا الفقرة، موقف حصل لك وترك فيكي أثر؟
0: طبعا الموقف الذي زلزل كياني وعاد صياغة وجداني هو تلك الثانية التي اختصرت معنى الوجود، حين شرف الدنيا ابني يزن بعد طول انتظار ووعود. في تلك اللحظة الفارقة من العمر وسط دموع الخوف وألم الصبر، سمعت صراخه الأول فشعرت بأن روحي قد جددت وأن نبضات قلبي في صدره قد أودعت. حضنته إلى صدري فسقطت دموعي فوق جبينه الطاهر، وعرفت أنني لم أعد ملكا لنفسي، بل صرت جنة لهذا الكائن الساهر. عندما احتضنت ابني التفت بقلبي إلى أمي الغالية، وفهمت لأول مرة سر سهرها وعمق دعائها وعظمة قلبها الصابر. كل أم تسمعني اليوم عبر هذا الأثير تعلم أن دموعنا ليست ضعفا، بل هي فيض رحمة وحنان كبير. هذا هو الموقف الذي علمني كيف أقف خلف المايك اليوم، لأن من ذاق الدفء الأمومة لا يمكن إلا أن يكون صوتها رسالة للحب والوعي والسلام لكل البيوت.
1: الله يحفظ لك ابنك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وشخص تطلبي منه السماح؟
0: شخص أطلب منه السماح؟ موقف محرج جدا.
1: مش حابة تتكلمي؟
0: أكيد أبي وأمي، فيعني لطالما يعني مررنا بمواقف وأيام كنا يعني فيها صغار، كنا نجهل يعني عظمة علمهم وفكرهم، فأوقات كنا نتصرف يعني بطيش وكذا وما كناش نسمع لهم، في الأخير بنرجع نتأكد وأنه كلامهم هو الصحيح. فأكيد أطلب منهم من هذا المكان أنهم يسامحوني لطالما أتعبتهم معي، ويعني سواء في حياتي الخاصة أو في حياتي العادية، أكيد من صغرنا يعني من صغرنا من هو اللي بيتعب معنا.
1: صحيح
0: أكثر
1: فعلا.
0: شيء يعني أكثر ناس هم اللي بيتعبوا بيسهروا ومهما فعلنا بيسامحونا بكل صدر رحب.
1: صحيح فعلا. لمن تقولي شكرا لأنك في حياتي؟
0: أبي وأمي أكيد، ويزن ابني.
1: إذن مستمعنا الكرام، آخر وصلنا إلى آخر فقرتنا، آخر الفقرة هذه. خلوكم على الأثير، مواصلين معاكم في الفقرات التالية.
2: الآن الراحة المدرسية في مدارس وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم.

0: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى الفقرة الصحية المنتظرة، الفقرة اللي بنتكلم فيها عن مرض وعلاجة أو مشكلة يعاني منها البعض. واليوم فقرتنا نبدأها بسؤال مباشر وربما يلامس كل شخص فينا: كيف كان نومكم البارحة؟ وكم مرة تقلبتم في الفراش قبل أن تغمض جفونكم؟ وكم مرة استيقظتم متعبين وكأنكم لم تناموا أصلا؟
1: أنا شخصيا لم أنم سوى 4 ساعات فقط، وكالعادة الجاني معروفة، دقيقة واحدة أضيفت على الهاتف تحولت إلى 2 ساعة من التصفح اللانهائي. لست وحدي بالتأكيد، فمعظمنا أصبح يعيش في صراع يوميا مع النوم.
2: بالفعل ما تعيشينه أنت ويعيشه الملايين يصنف اليوم كأحد أبرز تحديات العصر الحديث. نحن لا نتحدث فقط عن شعور بالنعاس أو الخمول، بل عن اضطرابات النوم التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على جودة حياتنا، تركيزنا، وحتى صحتنا النفسية والجسدية. اليوم في حلقتنا سنفكك هذا الملف بالتفصيل: لماذا طار النوم من عيوننا وكيف نستعيده؟ أين تذهب عقولنا في الليل؟ تفكيك المشكلة والأسباب.
0: لنبدأ أولا بفهم المشكلة. عندما نقول اضطرابات النوم، هل نقصد فقط الأرق وصعوبة الدخول في النوم، أم أن الأمر أعمق من ذلك؟
2: الأمر أوسع بكثير. الأرق هو الجزء الظاهر من جبل الجليد، لكن الاضطرابات تشمل أيضا النوم المتقطع للاستيقاظ المتكرر، يعني النوم السطحي الذي لا يصل فيه الجسم لمرحلة النوم العميق، وهي المرحلة التي تتجدد فيها خلايا الجسم والدماغ، بالإضافة إلى اضطرابات الساعة البيولوجية الناتج عن السهر المستمر.
1: وهنا يأتي السؤال المهم: ما الذي يمنعنا من النوم أصلا؟ دعونا نكون صريحين. المتهم الأول في قفص الاتهام هو الضوء الأزرق المنبعث من شاشات هواتفنا وحواسبنا. هذا الضوء يخدع الدماغ ويجعله يتعقد إننا ما زلنا واضح النهار، فيتوقف عن إفرازات هرمون الميلاتونين المسؤول عن شعورنا بالنعاس.
0: صحيح، ولكن المشكلة ليست فقط في الضوء بل في المحتوى نفسه. عندما تتصفحين أخبارنا أو تشاهدين مقاطع أو تشاهد عزيزي المستمع فيديو سريع قبل النوم، أنت تضع عقلك في حالة تنبيه وتحفيز مستمر بدلا من تهيئته للاسترخاء. هذا بالإضافة إلى الضغوطات والالتزامات اليومية التي تلاحقنا حتى وسائدنا، فتبدأ الأفكار والتحليلات الليلية التي لا تنتهي.
1: يقول بعض المستمعين أن المشكلة أن أسهر وأعوض ذلك بنور النهار أو أعتمد على القهوة ومشروبات الطاقة.
2: إطلاقا، وهذه هي الخديعة الكبرى. نوم النهار لا يعوض نوم الليل أبدا، لأن نظامنا الهرموني مبرمج على الإيقاع الشمسي. قلة النوم ليلا تدفع الجسم لإفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول على المدى القصير. ستلاحظون ضعف التركيز وتقلب المزاج وسرعة الانفعال. أما على المدى الطويل فالأمر خطير، حيث تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب وضعف جهاز المناعة وزيادة الوزن الناتجة عن اضطراب هرمونات الجوع والشبع.
0: وهذا يفسر لماذا نشعر برغبة شديدة في تناول السكريات والوجبات السريعة في الليالي التي نسهر فيها. الجسم يبحث عن طاقة سريعة ليعوض بها عن التعب الإرادي الذي فرضناه عليه. ناهيك عن الأثر النفسي، فالأرق المستمر مرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة مستويات القلق والاكتئاب.
1: إذن بعد أن استعرضنا المشكلة وأبعادها، لا يمكن أن نترك مستمعينا دون حلول علمية. كيف نعيد ضبط ساعاتنا البيولوجية ونستمتع بنوم هادئ وعميق؟
0: الحل يبدأ بما يسمى بنظافة النوم، وهي خطوات بسيطة وتدريجية، وهي خطوات بسيطة وتدريجية. تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ حتى في أيام الإجازات، لأن هذا يعود الدماغ على إيقاع ثابت. وأيضا فصل الشاشات، إبعاد الهواتف عن السرير قبل ساعة كاملة من موعد النوم، واستبداله بكتاب ورقي أو الاستماع لشيء مهدئ. وأيضا تهيئة البيئة المحيطة، مثل غرفة النوم تكون مظلمة تماما، وأيضا درجة حرارة مائلة للبرودة، وسرير مريح مخصص للنوم فقط وليس للعمل أو الدراسة.
2: أيضا نضيف إلى ذلك مراجعة عاداتنا الغذائية، تجنب الوجبات الثقيلة والدسمة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، والتوقف التام عن شرب المنبهات كالقهوة والشاي ابتداء من فترة بعد الظهر، لأن الكافيين يظل حيويا في الجسم لعدة ساعات طويلة، وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة خلال النهار، ولكن تجنب التمارين الشاقة قبل النوم مباشرة، لأنها ترفع حرارة الجسم وتزيد النشاط.
3: خطوة ممتازة ومقدورة عليها. إذا توفرت الإرادة، والأهم من هذه كله هو عدم الاستسلام لقلق النوم. إذا مرت 20 دقيقة ولم تستطيع النوم، ولا تبقى في الفراش تتقلب وتنتظر إلى الساعة، قم وغادر السرير، اقرأ شيء بسيط تحت ضوء خافت، وعندما تشعر بالنعاس مجددا عد إلى فراشك.

0: مستمعينا الكرام أجسادنا وعقولنا أمانة والنوم ليس رفاهية نضحي به من أجل جولة إضافية في مواقع التواصل، بل هو الوقود الأساسي الذي يجعلنا قادرين على مواجهة الحياة والمسؤوليات بنجاح وعافية.
1: بين يديك 24 ساعة في اليوم، امنح ليلك حقه لتستمتع بنهارك. تمنيتنا لكم جميعا بليال هادئة ونوم عميق وصحة مستدامة.

0: يا مرحبا بكل أم بتسمعنا اليوم، نورتونا في برنامج كن اليوم. حابين دردش معكن الأمهات أو بدردشة أمهات بدون تعقيدات عن موضوع موسم العودة للمدارس. كلنا بنعرف أن هذه الفترة فيها شوية لخبطة، لكن خلونا نخلي هذه الرحلة ممتعة لأطفالنا. السر كله في أننا نهيئهم نفسيا، يعني لا تبدأوا العام بالأوامر، خلوهم هم من يختاروا دفاترهم وشنطهم وأقلامهم، لأن الطفل لما يختار حاجاته بنفسه بيفرح بها ويتحمس أكثر لأول يوم دراسي. وأيضا في البيت جهزوا له مكان هادئ يذاكر فيه، لأننا نعرف كيف تكون زحمة البيوت، فأيضا يحتاج الطفل لزاوية يكون فيها مرتاح، مش مكان يشعر فيه بالضغط والخوف.
1: أكيد. وخلونا نتكلم عن وجود الطفل في صباحه المدرسي. يا أمهات، الطفل يصحى من طرف الصبح، يلبس زية، يجري للطابور ويبدأ يومه بتمارين رياضية وحركة نشيطة، وأحيانا يكون الجو حار. تخيلوا هذا الجسم الصغير كيف بيتحمل كل هذا المجهود إذا كان فاضي من داخل. لو ما أكلش كويس الصبح بيجي له دوخة وبيصدع وبيفقد تركيزه في الحصص. فركزوا على صبوح خفيف بس مغذي، مثل بيضة أو جبن أو خبز طازج أو حتى زبادي مع تمر. ولا تنسوا قارورة الماء، لأن الحركة في الطابور تخليه يعطش بسرعة. ابعدوا عن البسكويتات والمشروبات الملونة التي تشتريها الأمهات سريع، لأنها تعطيه طاقة لحظية وبعدها يخمل في الحصة. وبالنسبة لتنظيم الوقت بعد المدرسة، حاولوا تعملوا جدول يوازن بين الراحة ووقت المذاكرة قبل ما يظلم الليل، لأننا نعرف أن انقطاعات الكهرباء أمر نعانيه كلنا، فما نشتيش نؤجل المذاكرة لآخر الليل والطفل طاقته خلصت.
2: وما ننسى يا حبيبات الأمهات اهتمامكم بمظهر طفلك، إنك تخلي ملابسه نظيفة وشعره مرتب، هذا يعطيه ثقة بين أصحابه، يخلي الطفل يحس إن أهله مهتمين به. وأهم نصيحة، لا يكون كلامكم مع العيال مثلا كتبت الواجب، دخلت، خرجت، كيف كانت الحصة؟ لا، خلي كلامك مع الطفل، كيف كان اليوم معك؟ كيف كان؟ إيش اليوم المميز اللي حصل معك؟ كيف كانت المدرسة معك؟ إيش الموقف اللي حصل معكم اليوم؟ هذا الشيء يخلي الطفل يتشوق يحكي لك، ويخلي للمدرسة طعم ثاني. إحنا هنا بينكم ونشتي نسمع منكم إيش أكبر تحدي يواجهكم في بداية الدراسة، وكيف تقدروا توازنوا بين مسؤولية المدرسة وتعب اليوم.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
9: كل يوم في هواك وانت ماشي كل يوم؟
10: أيوة.
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: ايش هي؟
9: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف. قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
11: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
13: Just found it.

مستمعينا الكرام نقرأ تعليقاتكم ورسائلكم بكل حب، وأيضا تعليقاتكم على رابط البث المباشر في الفيسبوك. وأول رسالة معنا من بشرى حيدر بتقول: أسعد الله صباحكم بكل خير إذا عدلت، هذه تهنئة. تقول فيها: نحن نزف أجمل التهاني والتبريكات للعروسين الغاليين محمد جمال أحمد سعد الحاوري وأيضا إسماعيل جمال أحمد سعد الحاوري بمناسبة زفافهما الذي سيكون يوم الخميس بتاريخ 9/7/2026، والمهنئون هم أبيهم وأمهم وأخوانهم وأيضا عيسى جمال أحمد سعد الحاوري وموسى جمال أحمد سعد الحاوري ومن أختهم أسماء وملاك جمال أحمد سعد الحاوري، كذلك من أخوالهم عصام حيدر وبشير حيدر ومن ابن خالهم شادي عصام حيدر، وكذلك من الخالات جميلة حيدر وألطاف حيدر وحنان حيدر ونوال وانتصار حيدر. وكما هي مني أنا بشرى حيدر فنقول لهم ألف ألف ألف مبروك، والله يتمم لهم على خير وعافية ودامت ديارهم عامرة بالسعادة والأفراح إن شاء الله، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير، وأطلب زفة محل العريس لا لبس.

0: مستمعنا الكرام معنا مكالمة. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معنا؟
2: أول أوجه أكبر تحية لأختنا الرائعة صاحبة الكلام الجميل والمواضيع الرائعة. أنا أحيي أخي الأسد الفراز والبطل المغوار الكريم ابن الكريم عبد الكريم المعدني، كما أحيي مدير الإذاعة الأستاذ زيد فايع، كما أحيي نسيم وطلال وعبد الإله المعدني، وأحيي محمد الخضر وأيمن الحيمي وفاطمة المنتصر وكل جميع طاقم إذاعة تلتا 101.7 من عند الحارس لا عند المدير. وأقول لكم كل عام وأنتم في صحة وعافية بمناسبة العام الجديد الهجري. وأقول شيء يا أختي الكريمة، نحن ننتظركم وفي برامجكم ومواضيعكم الربع والخميس ويوم الاثنين مع أختنا وأخونا الأستاذين الرائعين طلال ونسيم، وتحياتي لكم وتحياتي لعمي علي العبيشي وعبد الخالق العبيشي وأبو هاشم والأستاذة الروعة وبنت اليمن وأبو وتاج الملوك وكل من يسمع عبد العزيز الكمي. لا مني ألف تحية وألف سلام بدون استثناء، وشكرا لكم ولاستماعكم ولاستقبال اتصالاتنا لكم، وشكرا جزيلا لكم وتحياتي.
0: كل الشكر والتقدير من طاقم إذاعة دلتا اف ام. من معنا في البداية؟
2: عبد العزيز الكمي.
0: كل الشكر والتقدير لك أخي عبد العزيز.
2: وأغنية من أخي عبد وأغنية من أخي عبد الكريم هو داري
0: إن شاء الله تستمعوا لها. كل التحية لكم، في أمان الله. كل التحية لكم.
2: يلا مع السلامة.

0: الحياة أن الثقة بالنفس لا تأتي من خلال كونك دوما على حق، بل من خلال كونك غير خائف من أن تكون على خطأ. قيل لن تكبر دون أن تتألم، ولن تتعلم دون أن تخطئ. صباح الخير عليكم إذاعة دلتا اف ام، وتحياتي لكم ولضيوفكم الأكرام. هذه الرسالة مقدمة من أميرة همدان.
1: كل تحية لأميرة همدان.
2: كمان معنا رسالة من ياقوت: أرجو أن تكون قلوبكم بخير حتى وإن لم يكن كل شيء على ما يرام. إياكم أن تيأسوا، فالحياة لا تخلو من العثرات، لكنها أيضا لا تبخل علينا بالفرص. كل لحظة صعبة تمر تحمل في طياتها درسا، وكل دمعة تسقط تروي بذرة صبر ستزهر يوما. لا تسمحوا لليأس أن يسكن أرواحكم، ولا تدعوا الأمل يسرق منكم نور الأمل. تماسكوا وكونوا سندا لبعضكم، فالكلمة الطيبة قد تنقذ قلبا من الانكسار. أنتم أقوى مما تظنون وأجمل مما ترون في أنفسكم. ولتتذكروا دائما أن بعد كل ليل فجر وبعد كل ضيق فرج. صباح الخيرات والبركات، بالتوفيق للجميع. تحياتي لكم جميعا، ودمتم بألف خير. ياقوت.
1: كما معنا رسالة من إسحاق العماد بيقول فيها: صباح الخير، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، وأقول لدلتا اف ام هذا عمل جميل جدا. يعني بيقول لي إذا عدلتها أنه عمل جميل، أنهم بيستقبلوا المواهب. كل الشكر والتقدير لإسحاق العماد.
0: صباح الخير والأمل، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، وأقول لي دلتا اف ام هذا عمل جميل جدا، إن تستلهموا المواهب وتجعلوا من دلتا اف ام الجسر الذي تعبر به أصحاب المواهب للوصول إلى أحلامهم. وشكرا لكم على طروحكم للمواضيع التي تهم الأسرة، وشكرا لضيوفكم متمنيين لهن تحقيق ما يريدون الوصول إليه. هذه الرسالة مقدمة من ليلى العماد.

0: أيضا معنا رسالة بتقول صباح الخير حبيباتي، أنا ما بينقدرش أهدى إلا العشي أسمر وأصبن وأقشع والصباح أقوم أقيم العيال يسيروا المدرسة، ما بينقدرش أرقد الليل سوا، وهذه أكبر مشكلة لأنه إحنا الأمهات بنتحمل مسؤولية أكبر. فعلا كما بتقول لأنسى أهني سحر بعيد ميلادها اليوم وأقول كل سنة وهي طيبة وصحة وسلامة يا رب، ولا أنسى صديقاتها، أتمنى للجميع التوفيق، معك أم جابر. وأيضا صباح الخير معكم أم جابر، أشكر لإذاعة دلتا لاستقبال هذا الجبل الصاعد الجميل، أتمنى لهم التوفيق والنجاح، ولا أنسى أهني سحر. يمكنني إعادة الرسالة بهذا الإلقاء، وشكرا للجميع، كل الشكر والتقدير لأخت سحر مهدي، وكل سنة وهي طيبة طبعا.
1: أنتي طيبة.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED والنانو سيل صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babbaus.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
13: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
15: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
16: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية. طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: يوه، مطعم الحلواني التركي.
17: الحلواني الذي نعرفه؟
4: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
17: نعرفه من زمان،
4: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
17: دجاج الحلواني من زمان،
4: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
17: طعيم من زمان،
4: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
17: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
18: من زمان،
19: من زمان،
17: حلويات وبيتزا ومعجنات،
4: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
18: من زمان،
4: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
17: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
4: 772-238-378.
20: يا حلو يا حالي، دايما على بالي. يا حلو يا حالي، دايما على بالي.
21: مين بيحب الرسم؟
22: أنا أنا أنا.
21: مين بيحب يسمع حكايات؟
22: أنا أنا أنا.
21: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
23: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
24: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
25: Just found it.

0: من جديد عدنا إليكم مستمعين الكرام واصلين معكم في فقرات برنامجكم الأسبوعي دلتا أكاديمي. منتقلين إلى فقرة قصص نجاح، وهذه القصة نتكلم فيها عن فتاة. خلف كل امرأة قصة وخلف كل انكسار شجاعة. نسمع الآن إلى قصة زميلتنا سحر التي حولت الرماد إلى شعلة. في عالم كل امرأة حلم بسيط، أن تبني بيتا يملأه الحب وتغمره المودة وتستقر فيه تحت سقف من الأمان. هكذا كانت سحر كأي أنثى، حقدت آمالها على بيت ظنت أنه الملاذ، لكن الأقدار كانت تخبئ لها اختبار لم تكن له حاسبة.
1: تغيرت الظروف فجأة، الطلاق ليكون حد فاصلا لم يكن قرارا سهلا، بل كان واقعا فرض عليها وتجاوزت به كل طاقتها. وفي حين يرى الكثيرون في الطلاق نقطة للذبول والانكفاء، اختارت سحر أن تجعل نقطة انطلاق لا انكسار، وبدعم يغمرها من قلب عائلتها، أبيها وأمها وأخواتها الذين كانوا لها السند في كل خطوة.
2: اليوم لا أقف أمامكم لأحكي عن الألم، بل لأحكي عن كيف حولت الرماد إلى شعلة. كيف حولت الرماد إلى شعلة؟ أنا الآن أجمع بين أدوار قد يراها البعض مستحيلة. أنا أم ترعى فلذة كبدها، ومعلمة أجيال في التربية البدنية أزرع فيهم القوة كل صباح، وطالبة إعلام أتنفس الحروف لأصنع منها رسالة. 3 أيام في قاعات الدراسة، و3 في ميادين التعليم. لا الوقت كان حاجزا، ولا ظروف الحياة استطاعت أن توقف طموحي. نعم، سمعت كلاما جارحا، قيل لي اهتمي بابنك، وقيل لي لا تحملي نفسك مسؤوليات تفوق طاقتك. لكنني أقول لكل امرأة، لا تجعلي نظرة المجتمع أو خذلان الآخرين سقفا لطموحك. نحن لا ندعو للطلاق، بل ندعو للحياة. ندعو لكل امرأة متزوجة كانت أو مطلقة أو عازبة، أن تؤمن بأن النجاح قرار يتخذه القلب، لا الظروف الذي يحيط به. العمر ليس حاجزا، والوقت ليس عائقا. أنا اليوم أقف هنا لأقول إن من قال أنا أستطيع فقد ملك مفتاح المستحيل. نحن لا نسعى للشهرة بكلماتنا، نحن نسعى لنغير نظرة العالم للمرأة، لنثبت أننا قادرون على الوصول للثريا ما دامت فينا عزيمة لا تلين وشغف لا يستكين. نحن لسنا نصف المجتمع، نحن من نربي المجتمع، ونحن من يصنع المستقبل.

0: الكرام مكالمة معنا. مكالمة. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله. من معنا؟
1: معكم آية مهدي.
0: يا مرحبا. أهلا وسهلا.
1: حياكم.
0: حابين تقولوا حاجة؟
1: أحب بس هني أختي بمناسبة عيد ميلادها، أختي اللي عندكم سحر وبليغ السنة الطيبة.
0: وانتي طيبة يا آية.
1: وينعاد عليه ألف سنة إن شاء الله بكل خير وعافية وسعادة
0: إن شاء الله،
1: ويحقق كل أمنياتي بإذن الله.
0: آمين بوجودكم. أكيد
1: كانت من أعرض تكفير أثناء العمل، من أول حاول أتصل عليكم عشان أهنيش من وسط شغلي. والله
0: أنا أبدأ لش ما
1: الحمد لله جاوبتوني. وأهني طاقم اللي ماش.
0: ألف تحية لهم أنهم سمحوا لنا يعني وسنحوا لنا الفرصة أنه نجي
1: الله يحفظهم وإن شاء الله نجي تبدعوا في عملكم وتتوصدوا بإذن الله.
0: كل التحية والتقدير لك أخت سحر آية.
1: هيا
0: كمان يا آية لن ننسى نهني لبنى بعقد القران.
1: أوكي.
0: ما ننسيش لبنى، نهنيها في هذا المكان من عقد قرانها.
1: ها أيوة والله. ألف مبروك لها إن شاء الله وربي يسعدها.
0: آمين الله كريم.
1: أنا أرجع لكم
0: كل الشكر والتقدير. حابة تضيفي حاجة؟
1: سلامتكم.
0: في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: عزيزي المستمع، من قصة سحر إلى قصة ابن الهيثم العبقرية التي ولدت في الظلام. ولد الحسن ابن الهيثم في مدينة البصرة في العراق في العصر العباسي. كان شغوفا بالعلم منذ صغره، لكنه عاش في بيئة مليئة بالاضطرابات السياسية. تميز بذكاء خارق في الرياضيات والفيزياء، وطارت شهرته في الآفاق حتى وصلت إلى مصر، والتي كانت تعاني من أزمة سنوية مدمرة، فيضان نهر النيل، أما جفاف قاتل أو فيضان يغرق المحاصيل.
1: وقال ابن الهيثم مقولته الشهيرة التي غيرت مجرى حياته: لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملا يحصل به النفع في كل حالاته من زيادة ونقصان. وصلت هذه المقولة إلى حاكم مصر آنذاك الخليفة الفاطمي، والحاكم بأمر الله، وكان معروفا بتقلب مزاجه وبطشه. استدعاه فورا إلى القاهرة وكلفه بالمهمة ترويض النيل. خرج ابن الهيثم لمعاينة مجرى النهر جنوب مصر في موقع سد أسوان الحالي، وهنا صدم بالواقع. الإمكانيات والأدوات الهندسية في ذلك العصر القرن الحادي عشر لم تكن تكفي إطلاقا لبناء سد بهذا الحجم.
2: أدرك ابن الهيثم أنه أمام خيارين أحلاهما مرا، أما أن يخبر الخليفة بالفشل، وكان يعلم أن عقوبة ذلك هي القتل، أو أن يجدوا مخرجا ذكيا يحمي حياته.
0: الحيلة والسجن الذاتي جنون مصطنع. من أجل النجاة بجلده أدعى ابن الهيثم الجنون، تظاهر بذهاب عقله أمام الخليفة، فقرر الخليفة عدم قتله، بل فرض عليه الإقامة الجبرية وسجنه في غرفة مظلمة بمقاطعة في القاهرة، وساطر كل أمواله وكتبه.
1: من الظلام خرج النور. عاش ابن الهيثم في هذه الغرفة المظلمة قرابة 10 سنوات كاملة. أي إنسان آخر كان سيموت من اليأس والإحباط، لكن ابن الهيثم حول سجنه إلى مختبر علمي، لحظة الإلهام والتسويق. في أحد الأيام دخل شعاع صغير من الضوء عبر ثقب في جدار غرفته المظلمة، وسقط على الجدار المقابل، فرأى صورة مقلوبة للأشجار والناس في الخارج.
2: تغير مجرى التاريخ. من هذه الملاحظة بدأ يدرس الضوء. كان العلماء قبله مثل أقليديس وبطليسوم يعتقدون أن العين هي من تخرج أشعة لترى الأشياء. أثبت ابن الهيثم في سجنه العكس تماما، إن الضوء يسقط على الأشياء وينعكس إلى العين فنرى.
0: اخترع داخل سجنه البيت المظلم أو ما عرف بالقمرة، وهي الكلمة التي أشتق منها الغرب لاحقا. كلمة كاميرا. نعم، فكرة كاميرا هاتف اليوم ولدت في سجن ابن الهيثم المظلم قبل 1000 عام.
1: بعد وفاة الحاكم بأمر الله خرج ابن الهيثم من سجنه حرا، وأخرج معه للعالم كتاب المناظر، الكتاب الذي أسس علم البصريات الحديث، وكان أول من وضع المنهج العلمي التجريبي في التاريخ، حيث لم يعد يقبل النظريات دون تجربة وإثبات.
2: الكاميرات الحديثة التي نستخدمها اليوم في هواتفنا، وكاميرات التلسكوبات العملاقة مثل جيمس ويب التي تصور المجرات البعيدة، كلها تعمل بنفس المبدأ الفيزيائي الدقيق الذي ساغ ابن الهيثم في غرفته المظلمة.
0: ابن الهيثم لم يكتشف كيف ينتقل الضوء فقط، بل كان أول من شرح العين البشرية تشريحا كاملا، ووضع أسماء لأجزائها ما زلنا نستخدمها حتى اليوم، مثل القرنية والشبكية والسائل الزجاجي. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الفقرة، استمعوا لنا في بقية الفقرات.

مستمعي الكرام، ما أننا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم دلتا أكاديمي. كلمة توجهها الضيفتين.

0: تقديمكم لهذا البرنامج.
1: كلمة موجهة لأسرة برنامج دلتا أكاديمية، أحب أقول إن كل الشكر والتقدير لأسرة برنامج دلتا أكاديمي على هذه اللفتة الاستثنائية. في الوقت الذي يبحث فيه طلاب ومواهب الإعلام عن فرصة، فتحتم أنتم الأبواب ومنحتمونا المساحة الكاملة لتطبيق العملي وخوض التجربة الحقيقية خلف الميكروفون وأمام الكاميرا. شكرا لأنكم جسرا لعبور للعبور الذي يحاول شغفنا النظري إلى تمييز واقعي، وأشكر مستمعين الأكارم وكل من يسمعنا الآن،
0: وأيضا كل الشكر والتقدير لضيفتنا رويدة العماد، ومنها لكل المستمعين.
1: كمان أشكر كادر الإداري كامل تبعكم تبع الإذاعة دلتا إف إم.
0: كل الشكر
1: وشكرا كثير لك أستاذ أشقيان.
0: كل الشكر لك أيضا. الانتقال إلى سحر المهدي، كلمة توجهها لأسرة برنامج دلتا أكاديمي وأيضا لأسرة الإذاعة بشكل عام ولمن تحبين.
2: إلى أسرة دلتا أكاديمي، يا من كنتم لنا نبضا لا مجرد مدربين، وصرحا نافذته أمل لكل شغوف يطمح أن يكون للحقيقة صوتا مبين. لقد أصبحنا في زمن نملك فيه كثيرا من النظريات، لكننا طالما افتقرنا إلى ميدان التطبيق العلمي الذي يجعل الموهبة تتجسد بين اليدين، ولذا كان فتحكم لهذا المجال الرحب هو أعظم دعم لنا، فقد نقلتمونا من الكتب إلى رحاب الواقع، وعلمتمونا كيف نكون للقلب سندا وللخاطر جابرين. شكرا لأنكم ترون في كل هاو مشروع إعلامي ناجح، وشكرا لأنكم آمنتم بنا حين لم يكن لنا سوى الحلم. شكرا لإخلاصكم في نقل هذه الأمانة، فلقد زرعتم فينا أن الإعلام رسالة قبل أن يكون شهرة. سنظل نحمل هذا الأثر الطيب الذي زرعتموه في أرواحنا لنكون صوتا طيبا لا يبحث عن الضوء، بل يبحث عن نشر الوعي والسلام في كل بيت وإنسان. ولدي كلمة أوجهها لكل أحبتي وأهلي، أيضا هم الأصل والأساس. بدأت طريقي والخطى كانت حائرة، والروح في عتمة التردد سائرة، لكنني نظرت حولي فوجدت أعمدة لبيتي قامت عليها حياتي، ووجدت قلوبا كانت لي في الظلام مرآتي. إلى أبي، يا من كان بذكائه لدروبي دليلا، وعلمني أن النجاح ثوب لا يفصل إلا لمن كان صبورا نبيلا. أنت الغصن، أنت الغصن الذي أستند إليه فلا أميل. وإلى أمي، يا من جعلت من دعواتها لي صرحا عتيلا، يا من وهبتني الرضا فصار كل مر في طريقي جميلا. حين تعثرت كان عمر ومحمد لي درعا وسيفا من أرض المملكة، يذودان عني الهم حتى يغدو طيفا، وعن بعد كان لي أوفى مملكة. وإلى أحمد أخي الصغير، يا من تملأ بيتنا بضحكاتك وتزين حياتي ببراءتك وذكرياتك. إلى أخواتي عبير وآية، أنتن الزهور التي فاحت في بستاني، وبوجودكن هان علي كل ما عانيته وأضناني. وإلى صغيري يزن، يا شمعة أوقدت في قلبي فجرا جديدا، ومن أجل ابتسامتك سأصنع لنفسي وللنجاح عيدا. إلى أصالة، يا ابنة الروح التي شاركتني الحلم والأنات. إلى خطيبات إخوتي الغاليات بسمة وابتسام، اللتين زينتا عائلتنا بأجمل الذكريات، وصرنا اليوم لنا كالنسمات. إلى جدتي كاتبة، يا بركة العمر التي تسبق دعواتها خطاي. وإلى مها، يا ابنة خالتي في عمان، يا من تضيئين شوقي كلما طال مداي. قصتي ليست انتصارا على الآخرين، بل هي انتصار بفضل هؤلاء الطيبين. كلما سقطت رفعتني أياديكم، كلما سقطت رفعتني أياديكم، وكلما تاهت بي السبل أضاءت لي الطريق أمانيكم. إن نجحت فأنتم السبب، وإن صعدت فأنتم النصب والذهب. أهلي، يا من صغتم من وجعي قصيدة، ومن تضحياتكم بدأت حياتي من جديد سعيدة. لقد كبرت في

0: كنفكم، وتعلمت أن العظمة ليست في الشهرة والمال، بل في أن تملك قلوبا لا ترحل مهما تبدلت الأحوال. ختاما، بكيت لأصل وصبرت لأحصد، واليوم بفضل دعائكم لم يعد في طريقي ما يصد أو يبعد. وإن الأحبة كثر من أن نحصيهم في الكلمات، لكنهم في سويداء القلب حكايات، ينبضون في داخلي مع كل اللحظات. أحبكم، بل أحب فيكم الحياة وأهديكم نجاحي، فأنتم النور وأنتم القوة وأنتم القوة.
1: إذن أعزائنا المستمعين، في الختام كل الشكر والتقدير لضيفتي لهذا اليوم سحر مهدي وأيضا رويدة العماد، كل الشكر والتقدير مقدمة لكم مستمعينا الكرام من إدارة إذا عدلت اف ام، وايضا هي مقدمه لكم مني انا اشجان احمد. كل الشكر والتقدير لمخرج هذه الحلقه عبد الكريم المعدني، وللاشراف العام الاستاذ زيد فايع. دمتم ودام الوطن بالف خير.
2: راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: راديو دلتا.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أحلى طريقة تحضير فول الكابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين. نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
11: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر. شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
12: فعلا إنه سوبر داك.
11: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
13: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
15: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
17: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: ما هي كل هذه الرسائل؟
10: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
9: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
10: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
9: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
10: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
9: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
11: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
12: You're listening to Delta.

عرفت الحب لما الحب منك انت جربته. عرفت الحب لما الحب منك انت جربته. وكان الحب فيلم جميل من الأفلام شاهدته.

واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه مش ممكن

0: الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شلماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: تخلط الطحينية بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر حسب الرغبة.
6: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
8: مجموعة الكابوس.
9: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بترسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
6: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
5: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
6: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
5: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
6: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
5: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
6: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
5: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
7: مين بيحب الرسم؟
8: أنا.
7: مين بيحب يسمع حكايات؟
8: أنا.
7: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
9: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
10: Here we play with friends
9: and learn new things every day.
10: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
13: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
12: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
13: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
12: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
13: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. المدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
15: جوار مدارس صناع النجاح.
14: تليفون 770-10770
15: أو 777-921-435.
16: كل يوم في هوا
17: وانت ماشي كل يوم.
18: أيوة
17: لازم تاخذها كل يوم.
18: ايش هي؟
17: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
19: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
20: يا طعمة
17: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

موسيدة. فلتزم مذهبي واسمح برشفة لصادي من حمية.

مالك حين تراها تخيل يصفر وجهك إن بدا وأقبل وتستحي يوم تذكره وتفشل يغيب عقلك إن ذكر.

صباح وشفا في مبسمه وعينه، هو يرحم قلبي لصغر سنه، معه شفا في مبسمه وعينه، وانتم تقولوا اعشق لحسنه، وان قده غرني بغصنه، حسنه لنفسه وش علي منه، حسنا لنفسه وش علي منه، حسنا لنفسه وش علي منه، حسنا لنفسه وش علي منه، كيف عشق والهجر صار فنه، قالوا كذب ولا فصدقوني، وإن لكم قدره

عاشق هو عيب ما انت عشق قالوا فؤادي بالهوى معلق قالوا عشق هو عيب ما انت عشق قالوا فؤادي بالهوى معلق قالوا لما قلبي عليه يحرق.

0: الزهرة يا طيب العشرة يا بسمة الزهرة يا طيب العشرة يا زينة السهرة يلا اشترح واطرب
1: يا بخت الحال
0: يلا اشترح واطرب.

إلى متى إلى متى أحتار في حبك كذا.

واسأل ظنوني عن هواك، واسأل ظنوني عن هواك، وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أحتار في حبك كده؟ واسأل ظنوني عن هواك، واسأل ظنوني عن هواك، وخاف يضيع عمري سدى. إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أحتار في حبك كده؟ واسأل ظنوني عن هواك، واسأل ظنوني عن هواك، وخاف يضيع عمري سدى.

إلى متى إلى متى إلى متى إلى متى أحتار في حبك كده واسأل ظنوني عن هواك واسأل ظنوني عن هواك

0: אז שוב תזיד והלכוף תזיד.
1: Radio Delta. بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحك.
2: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
2: يا صباح النور. يا صباح الخير.
7: يا صباح البن.
1: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
12: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
13: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
12: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
13: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
12: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
13: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
12: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
13: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
12: التهاب وتليف الكبد.
13: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
12: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
13: علاج البواسير.
12: علاج البهاق والبرص.
13: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
12: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
13: الباحث خليل، للطب البديل.
14: Hey, welcome to our shop.
15: Do you have excellent sports clothes?
14: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
15: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
14: Oh, really? Where is that school?
15: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
14: Oh, really? Is it a good school?
15: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
14: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
15: Yeah, you can.
14: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
15: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
14: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
16: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: يوه، مطعم الحلواني التركي.
7: الحلواني الذي نعرفه؟
6: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
7: نعرفه من زمان،
6: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
7: دجاج الحلواني من زمان،
6: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
7: طعيم من زمان،
6: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
7: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
8: من زمان
9: من زمان،
7: حلويات وبيتزا ومعجنات
6: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
8: من زمان،
6: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
7: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
6: 772-238-378.

0: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

عرفت الحب لما الحب منك انت جربته، عرفت الحب لما الحب منك انت جربته، وكان الحب فيلم جميل.

بحبك انتي عشت العمر من تاني ومن عطفك حضنت الناس بوجداني وحسيت الوجود كله

واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه واجمل فرحه مش ممكن

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس برنجو.
1: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
8: Here we play with friends
7: and learn new things every day.
8: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
12: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
13: تستمعون للأولى راديو دلتا.

إخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Citizen Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.

0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. Radio Delta.
8: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
9: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة باستديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا أنا أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
10: كوم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
11: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جذر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
12: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
13: مدارس مجد الحضارة:
14: تمهيدي،
15: أساسي،
12: ثانوي.
16: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
12: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
17: مدارس مجد الحضارة:
18: علم ومهارة،
19: علم ومهارة.
20: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
21: كده نجاوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: الآن ينتهي اليوم الدراسي في مدارس وروضة رؤيتي. مفهوم آخر للتعليم.
2: راديو دلتا، الحدث الفني.

الشهد من ثناياك حتى وصلني الشهد من ثناياك حتى تبلغ النفس كل ما تتمنى تبلغ النفس كل ما

0: This Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ميدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: ماشي كل يوم؟
3: أيوة،
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروست كل يوم. اجمل ولذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية،
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
6: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 7779214-35.

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
5: مدارس مجد الحضارة،
6: تمهيدي، أساسي،
4: ثانوي.
7: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01-41-43-96، موبايل 773-031-391.
4: الفرع الخاص بالبنين، حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01-412-119، موبايل 779-637-771.
8: مدارس مجد الحضارة،
9: علم ومهارة،
10: علم ومهارة.
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
11: التهاب وتليف الكبد،
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
12: علاج البواسير،
11: علاج البهاق والبرص.
12: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-2274.
12: الباحث خليل، للطب البديل، الطب البديل.
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجوالات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Delta.
1: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، أطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
6: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
7: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
6: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
7: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
6: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
7: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
6: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي رسوم مقدما.
7: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
6: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77011-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
8: مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان،
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان،
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان،
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان،
11: من زمان،
9: حلويات وبيتزا ومعجنات،
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان،
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا أنا أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.

بعضش لا تقول ليش ما بش اسقي القلب واروي نلحن الأستاذ بسام العودري وكلمة أسعب جيد أبعض.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ABC. Radio Delta.
1: خش خش خش خش. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: كدنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصال لحم،
10: أوصال دجاج،
8: وشيش طاووق،
11: خيال.
8: كدنا جوعة.
9: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
12: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
13: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء آمنين.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي، قسم عربي قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم.
7: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس، للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي
4: أساسي
1: ثانوي.
5: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 0141-43-96، موبايل 773-031-391.
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 0141-119، موبايل 779-637-771.
6: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة،
7: علم ومهارة.
8: لجميع مشتركي يمن موبايل، باقة 800 رسالة الجديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
9: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
10: مين بيحب الرسم؟
11: أنا.
10: مين بيحب يسمع حكايات؟
11: أنا.
10: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
12: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
13: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
14: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
15: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
14: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
15: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
14: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
15: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
14: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
15: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
14: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
16: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
17: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
17: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
18: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
19: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا، كل الفرق. The big difference.

0: Radio Delta.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
0: شاي الكابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
9: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي، من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
8: كل يوم في هوا
9: وانت ماشي كل يوم.
10: أيوة
9: لازم تاخذها كل يوم.
10: أي شيء؟
9: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروس ومضغوط وشواية،
11: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
12: يا طعمة
9: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
13: ما هي كل هذه الرسائل؟
14: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
13: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
14: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
13: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
14: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
13: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
15: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد، تصدير، توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
10: just found it.
12: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
16: Activate logon sequence.
17: This is radio station. Today's best music. 102.
12: This is Radio Delta.
17: If you have a radio, thanks for listening.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77-001-0770 أو 777-921-435.
12: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت، لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية، تمهيدي، أساسي، ثانوي. لمنحوا أبناؤكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية: 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة، 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية. المصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي ال لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان 70 باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
15: يوه، مطعم الحلواني التركي.
16: الحلواني الذي نعرفه؟
15: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
16: نعرفه من زمان،
15: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
16: دجاج الحلواني من زمان،
15: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
16: طعيم من زمان،
15: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
16: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
17: من زمان،
18: من زمان،
16: حلويات وبيتزا ومعجنات،
15: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
17: من زمان،
15: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
16: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
15: 772-238-378.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G، 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوز جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
4: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها مدارس سهيل اليمن النموذجية لأننا بالعلم نستحق الحياة مدارس سهيل اليمن تمهيدي أساسي ثانوي معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة مدارس سهيل اليمن أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة برامج إبداعية لتنمية الفنون قصة شعر إنشاد مسرح وإلقاء برامج التواصل بين البيت والمدرسة مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا برنامج الرياضيات الذهنية أكاديمية الخط العربي برنامج الطالب المعلم مدارس سهيل اليمن النموذجية فكر تربوي جديد العنوان الأصبحي الجديد شارع بيحان للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية ولكن هذا ليس كل شيء إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي ملعب صابوني غرفة بخار اصطناعية استراحة دورات مياه وصالة لتغيير الملابس العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335 مسبح غير جو حيث تتحقق الصحة والرفاهية
7: المنتجات المحلية قوة والكل ابسري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء
8: ثقة يمن
9: أثواب وأكوات ودقلات جواكت شتوية بجميع المقاسات
8: ثقة يمن
7: الزي المدرسي وفرش نوم سفري وابسري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات
9: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة والأحذية من كل لون
7: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر من الشيلان للمسابح والخواتم
8: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة استيراد تصدير توكيلات تجارية ملابس أثاث مفروشات العنوان صنعاء شارع 40 جولة الثقافة تليفون 01-685-185
10: just found it. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: مين بيحب الرس؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
5: Here we play with friends
4: and learn new things every day.
5: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: You just found it. تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: Listen. Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. خش خش خش خش. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50-meter street in Babe Bows.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: كده أنا جاوعة.
6: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
5: وشيش طاووق خيال.
6: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
7: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
8: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
14: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: مادوكي هذه خطيرة. وين هاري؟ وصلت في الوسط عن طريق الهجوم الإنجليزي. خطيرة. واحدة اثنين. يعمل عرضية ديكلان رايس وركنية. وركنية لإنجلترا. تتحرك المدرجات عشقا وحبا وتشجيعا ونبضا للمنتخب الإنجليزي.

انجلند كرة ستكون الانجليز. كرة ثابتة خطيرة الثعلب هاري يتصيد خطيرة ومرت سلامات هراء في تاريخ انجلترا في كؤوس العالم. انجلترا غابت عن 30 34 38، غابت بسبب انهم ما كانوش منضمين تحت لواء الفيفا. اول مشاركة كانت في البرازيل 50، هو تاريخهم الكروي المونديالي. ماذا يقول الاخفاق بالتصفيات؟ صار 3 دورات، 74 78 94، ما جاوش. عام 50 58 و2014 في البرازيل خرجوا من الدور الاول. النتيجة الطاغية لإنجلترا هي الكوارتر فاينل، دورات 54 52 70 82 86، 2002 2006 2022، تقريبا 8 دورات، يعني معدلهم تقريب الكوارتر، حدهم الدور الثمانية. ربحوا اللقب مرة والسمي فاينل مرتين، وماذا سيكون السيناريو الحين في 26 هنا في أتلانتا الأمريكية؟ وسكور واحد بلاش لفهود الكونغو. أرجع الكرة طويلة من الحارس إمباسي، كرة لمنتخب إنجلترا لبيكفورد. 3 أهداف قبلهم بيكفورد في هذا المونديال لحد الآن في 4 ماتش، رغم أنه أمانة ما زال الضرب الصحيح انتهى لليوم منتخب إنجلترا، لأنه لاعب بنما غانا إرديسي، يعني ما همش هذه المنتخبات يعني القوية القوية. إذا يتأهلوا بشي يتعبوا أمام المكسيك. برشا برشا برشا برشا. ترجع الكرة وسط الميدان، الكرة المنتخب الإنجليزي، ولكن قبل مكسيكو هناك RDC الكونغو الديمقراطي. تمشي الكرة من اليمين، يحاول سبنس في وسط الميدان، بيلينغهام في استقبال، يرجع في اليمين، سكر مليح منتخب دوسابر. الكرة للمنتخب الإنجليزي، تتهيأ الكرة أندرسون ديكلان رايس، واحدة من بعيد يا ديكلان، يمشي بالكرة المنتخب الإنجليزي عن طريق الهجوم، راشفورد والحارس يتصدى، الحارس إمباسي يمشي هداف المباراة وفي خطأ. التاريخ وما أدراك ما التاريخ، أقرب مرة إفريقيا كادت تزيح إنجلترا من كأس العالم كان في مونديال 90، ماتش الثمن أو الربع النهائي في نابولي استاد مارادونا، 3-2 في الإكسترا تايم، إنجلترا تزيح الكاميرون في الوقت الإضافي، وصلت الأسود متقدمة 2-1. الله يسامحك يا بنجاما ماسينج، وقتها رقم 4 في المنتخب الكاميروني، ارتكب الخطأ متاع البنالتي وكاري لينكير عدل، وبعد عودها لهم وإنجلترا طيحت الكاميرون. ترجع كرة ديكلان رايس، هاري كين، ترجع كرة وسط الميدان إلى التماس. إنجلترا سيئة مع البدايات، الهدف المباغت غير الأوراق، أثر معنويا على الأبيض وأعطى للفريق الأزرق منتخب الكونغو برشا روح. ترجع الكرة للكونغو، كونغو اللي ربحت كأس أفريقيا مرتين 68 باسم كينشاسا، كونغو كينشاسا 74 ربحها باسم الزاير أو ليوبول فيل ممكن حتى. ترجع الكرة وسط الملعب، كرة للمنتخب الكونغولي، يتقدمون من الجهة اليسرى، الثاني من أجل الضربة القاضية يتقدم 9، سيبانجا 1-2، أضرب الشوط، الدفاع الإنجليزي صد والدفاع مرة ثانية مرتبك، والفهود تضغط، الفهود تضغط، الفهود تعذب إنجلترا في هذا المكان. اشهدي يا أتلانتا، إنجلترا بأسودها تعذبها فهود القارة السمراء، الغابة السمراء، الغابة الطبيعية تتألق في سماء مونديال. ترجع الكرة من اليمين، الضغط، الكونغو يتقدمون، كرة وخطأ ارتباك في منتخب إنجلترا، الآن في مساحات، سرح الكرة، سيبها بيلينغهام، سيبها بيلينغهام، ولكن يتصدى دفاع يا معلم يا كبير، هو خطأ لإنجلترا ولا للكونغو. فاول المنتخب الكونغولي، إنهم يبدعون، إنهم يمتعون، إنهم للمفاجأة يسيرون، إنهم يطيرون الطيران، يا بيلينغهام كرت أصفر.
متى ستعود الكرة إلى أرضها كما يقول الإنجليز؟ متى ستعود إنجلترا لبطولة كبرى؟ هل يحقق تخيل الحلم؟ ولو أنه ما عجبنيش في تصريحاته يتحدث على أنه إنجلترا غير مرشحة لللقب، وممكن عند قراءة سيكولوجية يقول لك لا يشيل في الضغط على اللاعبين. لا، إنجلترا كلها تحت الضغط، إنجلترا حياتها كاملة تحت الضغط يا الألماني. ما تلعبش على الكلمات، ما تبداش تجنجل بالكلام. إنجلترا رابعة 18 وخرجت من أقوى فريق فرنسا ب 22، برأسه ماشي، بخشمه ماشي، بشفرة عينه ماشي. الله يا كبير ويسا عاد إنجلترا وصيف وفاينل أوروبا في آخر دورتين والسامي فاينل وكوارتر فاينل آخر مونديالين. جيت تقول لي ما هوش مرشح المنتخب الإنجليزي؟ يلزم بهذا الجيل يكون مرشح. تخيل الذي أسال كثير من الحبر والانتقادات نتيجة اختياراته، ولكن هو يبقى المسؤول. ورا ضربة مرمى أو ضربة تماس، لم نصل بعد إلى المرمى يا بيكفورد. واحد وعشرين دقيقة لعب في الشوط الأول. أخشى على الكونغو من البريك اللي بجي يصلح فيها تخيل أموره، بينما هي ثقة من الفهود لليوبار يتقدمون. كرة من اليمين تمشي الكرة بالسكة، حاط الكرة للسبعة والحكم يقول خطأ. يا أدم كنت ممكن تعطي الأسبقية، أنا خلته باش يصفر فاول راشفورد، ولكن ما دام الكرة في حيازة كونغو وما دام رقم سبعة مستحوذ أعطيه الأسبقية يا سيدي. سبعة مبوكو، هذا هو بيساكا يلعب في الهامرز ويست هام. خطا واضح من راشفورد. الكونغو تجر منتخب انجلترا الى مربع عملياتها وهي اللياقه البدنيه، هي الصراعات الثنائيه. هنا الفرقه سيكسبون المعركه. بيلينغهام وسط ميدان، بيلينغهام يمشي كوره بعيده، تماس بعيده. 22 دقيقه لعب في الشوط الاول. هو في رايي باستثناء الشوط الاول والبدايات ضد كرواتيا عملوا بداية كبيرة وشوط ممتاز. الشوط الأول مع غانا كان كارثي، الشوط الأول مع بنما كان تحت المتوسط، الشوط الأول في شطره الآن أمام الكونغو يكون أيضا سيء صراحة. مع الاحترام المدربين اللي شدوا برشا الأوراق ويبدأ يكتب والدفتر 45% الاستحواذ كونغولي، فارق بونت وفارق نقطة، ولكن الاستحواذ يقال عنه أنه كونغولي الآن. العلم في الراس وليس في الكراس. هاو يحسب هاو شاد، تقول عنده كريدي عند العطار البياع. ترجع كرة وسط الملعب ورا لمنتخب الكونغو أو للإنجليز. أوه يا راشفورد، أوه يا راشفورد، هذه قيمة الهدف المبكر، هذه قيمة أنك أنت مرشح وتاكل هدف في البدايات، تتقلب اللعبة لو تدخل في الشك. هاي ناس الكل الراحة. نذكركم أخشى على الكونغو ما بعد البريك وفرصة لتوخال ليصلح الأوضاع.

0: Sigue. ¿Cómo?
1: مدينة بنان الرياض، رؤية جديدة لحياة متكاملة، مدينة ذكية مستدامة، النادي والمدارس على بعد خطوات، وكل شيء فيها قريب منك، من مراكز تجارية وطبية وإدارية ومساحات خضراء شاسعة، ومع تنوع الفلل والشقق تعيش أسلوب حياة متكامل. بنان الرياض أكثر مما تتصور. من مجموعة طلعت مصطفى، TMG، بناة المستقبل.
2: هذه هي صورة الهدف، اللوم والعتاب من ديكلان رايس، الفرحة الكونغولية، هو الهدف الأول عن طريق سيبينغا. غاب عنا أسطورة المدرجات الكونغولية إمبولا دينغا، اللي هو باتريس لومامبا المشجع. حكاوة أنه فما مشجع ممكن يكون بديل وشبيه حتى اسمو عنه هو كابو أيندي، ولكن لحد الآن ما جاتش الصورة عليه. طبعا شبيه لومامبا وفكرة لومامبا للتاريخ، لم يدخل الولايات المتحدة بسبب التأشيرة. المشارك عدد 17 لإنجلترا، مبارياتهم 75 فقط في كأس العالم، مقارنة مع المدارس الكبرى والكبارات شوية. 75 ماتش، 33 انتصار، نسبة الفوز 51%، 22 تعادل، خسروا برشا، خسروا 20 مرة، سجلوا 106. هذا واحد يغني وجناحه يرد عليه، اللي على اليسار قال له باش نمشيه، الثاني ولا كلمة مسكين المشجع، الثاني ولا كلمة، بالغصة بالغصة، وتعلموها، غصة وحمرة في الوجه ولا غصة في القلب. قولها يا الإنجليزي، قولها أنكم سيئين في أول 25 دقيقة. 25 دقيقة هنا في أتلانتا، 0 إنجلترا، 1 الكونغو الديمقراطية. هدافهم له من الاسم سيبانغا، ولكن ما نعرفش كيف سيكون مقعده في تاريخ الكرة الأفريقية، لأنه يعني ممكن يسجل ويأكلوا 5، وممكن يكون هدف للتاريخ ويكسب الرهان، ويكون أول مرة بمناسبة المواجهة العاشرة الأفارقة يزيحون إنجلترا. ولكن هذه الصعبة ما دوكي ما عديش، ما فهم شيء، ما فهم شيء. امشي يا أدهم، ألعب يا المخادمة، زفر يا الأردني، امشي كورة لمنتخب الكونغو. وراوس الميدان، صراع الرجال هنا في أتلانتا، والكرة كونغولية. قوة بدن هو من عند ربي طبيعية، ما تقدوهمش. ترجع الكرة لمنتخب الكونغو، الفهد الكونغولي الليوبار، فهد لفهد، الفهد الثالث ينتظر. ويسا وصلت يمينا، وصلت يسارا، والتماس للكونغو. ماسوكو الظهير اليساري، هذا يا مادوكي. عادي عادي، متتزفر شيء، هذه تتزفر الروح. ترجع كورة ملعبة طويلة، حضور عربي تحكيمي لافت في هذا المونديال، وننتظر مصر والجزائر. بالتالي إن شاء الله نتكلم عن حضور كروي أيضا لافت وتاريخي، بعد صعود الوصول المستحق، بعد الدرس اللي قدمته الكرة المغربية للقوية هولندا. إذا نعود على خطأ، حذاري من العرضيات، حذاري من الكرات الثابتة. الانذار الثاني في الماتش بعد الأول على بيلينغهام، هذا صديقي، هذا صديق يتحصل على الانذار. شوف القوة، سبانس، والإعاقة واضحة، الإعاقة كان مش واضحة برش، تقريب مش واضحة برش، يسقوا على الجازون على العشب، والكونتاكت بعد عادي. خطيرة العرضية، كرة على يسار الحارس الكونغولي امباسي، هي دياب أقوى حراسهم في التاريخ، خطيرة، وهذا بالتعادل يضيع، برشا حظ للكونغو. كانت كرة التعادل إنجلترا من كونسا. المدافع المحوري، مدافع وسط الدفاع لاكسيال كونسا، كان قريب رايس بالملي وفرصة ضاعت من كونسا. أول كرة خطيرة من إنجلترا في دقيقة 30، إنها تقترب ولكن لم تدخل. يحظك يا كونغو، ترجع كرة لإنجلترا. جود بيلينغهام، كرة إنجليزية، مادوكي بالقوة يارب يعمل عرضية، ترجع من الدفاع من رقم 4 توان زيبي إلى التماس. هذا هو توان، كرة المنتخب الإنجليزي. مادوكي، استحواذ متقارب، الفرص واحدة بواحدة. الكونغو كانت ناجعة وناجحة، والمحاولة والفرصة الإنجليزية كانت مهدورة وضائعة. ترجع كرة لإنجلترا. كونسا، إنجلترا أراها حتما ستسجل، ولكن وقتاش تسجل هذا المهم بالنسبة للفريق الأفريقي، مطالب بالضربة القاضية بالهدف الثاني. في 2-0 تقريب، عدى البحور الكل. تمشي كرة بالراس ورايحة الحارس، مش ممكن، فرصة كبيرة للإنجليز. كرة خطيرة جدا، بيلينغهام يجود براسيات اللاعب أندي كول، براسيات أوين، براسيات إنجلترا، ولكن يتصدى العملاق. وينك هاري يسحب الدفاع، يطلع من وراه، يلقى الثغرة، يضرب براسية والأروع، وإنجلترا بعد البريك صار فريق آخر. هذا البريك التجاري نظريا وواقعيا صار مشكل لبعض الفرق، ولكن هو على الناس الكل يا أخي، مش ذنبي. هو يستفيد وانت تنام. نامت الفول في لحظة، استفاقت الأسود بلحظة، زئيرها يقترب والكرة تخترق من الجهات اليسرى. لعبت الكرة عن طريق اللاعب أندرسون راشورد، أخطر كرة عودة يا مخرج، والكرة تمشي من اليسار. إنجلترا تضغط على الكونغو، نصف ساعة في الشوط الأول، القوا لعبهم، القوا جوهم، وراشورد مازال غيب عن الأجواء. هاي الكرة، ومن غيره ديكلان بالمقاس يا رايس، يعطي كرة وحده، حاطين المدافعين بتاع الكونغو بيناتهم تقريب 3-4 متر، مش ممكن. يطلع بالراس بيلينغهام، ولكن الكونغو عنده حارس اسمه باسي، يلعب في فرنسا في لوهافر. الأفضلية بعد البريك، كل هذه المباريات تقريبا فما ما قبل البريك وفما ما بعد البريك. شفنا البارح المنتخب الفرنسي كيف اكتسح السويد في مجموعة الموت اللي ماتوا فيها الناس الكل. ترجع كرة لمنتخب الكونغو، كرة وسط الميدان، كرة للمنتخب الكونغولي. يتقدمون، امبيمبا وصلت الوحدة 2، ويسا في الوسط، صديقي تلعب الكرة 22، امبيمبا حلوة، يمشي رقم 7، يتعدى بوكو، خرجوا على اليمين، يجريله، يدخل الوسط، يلم الوسط، يبحث على 2، يبحث على بيساكا، وصلت لوان بيساكا، مشات الكرة عن طريق موكو لمنتخب الار دي سي. الكونغو تتقدم، انجلترا تدافع. موكو حلوة عندك، كنترول، ما تخافش عليه، متكون صحيح. مشي ربي، مشي عدي الاول، يبعد على الثاني، يا بابا مشات خطيره، عرضيه، يضرب الثاني ويسا، ولكن الدفاع الانجليزي يصد. الله على الفهود في مباراه للتاريخ. ترجع الكره كونغوليه، واحده 2، يحرجون انجلترا، فهل يخرجون الانجليز؟ عرضيه اخرى، هذا نار، هذا الشرار، يضرب الكره بعيد على بيكفورد الرقم 9 سيبانجا، الناري الملتهب سيبانجا. شوف الكره لو تعديت بس يضربها ويسا، بس يضربها كما جات نصف طايره، عنده 50% يجيبها في السقف متاع المرمى تحت العارضه، هدف ولا ما تعرفوا. اللاعب لا فارقه في هكذا كرات، ممكن يجيبها من اتلانتا الكاليفورنيا. ترجع الكرة المنتخب الإنجليزي، يلا إنجلترا يهاجمون، كرة ترجع وسط الميدان، مادوكي تحط الكرة، يدخل الوسط، يلعب الكرة عن طريق ثمانية أندرسون راشورد، وقتالية من بيساكا. ديكلان رايس، إنجلترا قد تمر اليوم بخبرتها وفردياتها وتجاربها، ولكن مع المكسيك ما نشوفش في إنجلترا اللي قاعدة تهنيني الآن، اللي تطمني الآن، لا أدري. خلينا الآن في الملف الكونغولي، ما وصلناش للمكسيك. ترجع كرة مادوكي، هرب مادوكي ممتاز، وينه بالرأس، ترجع من الدفاع، رأسية ثانية قتالية من الجانبين وفي خطأ. شوف التمركز الممتاز لأدهم المخادمة، أو الأردن يعتقد في كأس العالم، تزامن مع حضور النشامة. صحيح خسروا 3 مباريات، ولكن الحقيقة كانوا أفضل الخاسرين من المنتخبات العربية المغادرين للدور الأول هو المنتخب الأردني. ترجع كرة للمنتخب الكونغولي، 34 دقيقة لعب في الشوط الأول، عنا 40 سنة بالضبط، عام 1985 مونديال الشباب في الاتحاد السوفيتي، أيام زمان. الحارس الأسطورة ليفياشين شاهد المنتخب النيجيري جونيور شباب أواسط وقت كملوا ميدالية برونزية 3 العالم. قال من لفريق ومن لكورة ومن لقوة بدنية والسرعة ومهارات، قال سيأتي يوم إفريقيا ستسيطر على كأس العالم، سيفوزون بالمونديال، إننا نقترب. نعم هكذا يقول الأفارقة. الكاميرون 90 كانت فرصة ضاعت أمام الإنجليز، عام 2010 جيان أزاموا ضيع فرصة للتاريخ، 2022 التحكيم كان له دور لصالح فرنسا في نهائي مبابي ميسي على حساب المغرب. الآن هاري كين يحاول، هاري جول، هاري مش ممكن يا كين، وينك الساق، وينك السكين، يرجع بالكرة مادوكي خطير، مادوكي يعطي حل، هذه جول، هذه جول، هذه جول، هذه جول، مش ممكن، خرجت من كرش الحوت، من حوت كونغولي، مش ممكن يا الكونغو. كرة سليمة لإنجلترا، خرجت سلامات من مرمى الحارس امباسي. شو طول ولا أروع، شو طول، برشا كرة، برشا إثارة. مباريات الصبحية والعشوية شيء ثاني وغير مختلف، فجريات صعبة، صعبة الهضم. ترجع كرة المنتخب الإنجليزي، مادوكي ممتاز اليوم، مادوكي رجل الشوط الأول من إنجلترا، يلعب الكرة لسبانس، يركز على العرضيات، أخرج يا حارس، خرج الحارس، ما زالت الإمكانية، مادوكي في واحدة، مادوكي في اثنين، سكروا عليه، يشوط وما يمرش، ما يتعداش. ترجع الكرة للحارس بيكفورد جوردان، 16 ماتش المونديال، فرصة العمر، يتقدم ويعادل تشيلتون، يا مدافع يا كبير ممتاز، رقم 4 توان زيبي يلعب في بارلي في البريمير ليج، ولو أنه البارلي نزل للبريمير شيب. وينك يا هاري، وينك يا هداف، وينك؟ ترجع الكرة وسط الميدان، كرة ممتازة لإنجلترا، التقدم الهجومي ملعوبة، يمشي أوريلي، أوريلي ما يعديش وفي خطأ للكونغو الديمقراطية. توماس توخيل، توماس توخيل الزغاريت أكثر من الكسكسي، يعني الكلام أكثر من الفعل، ترجمة عربية. الكرة في الوسط، ورا شورد يضيع وبالركبة يدافع على الكونغو وفودها، ممتازة من رقم 2 بيساكانو جول. ترجع كرة من عبارة طويلة، ترجع بالرأس، إنجلترا تسيطر الآن. نعم الحظ يعاند الإنجليز كما عاندهم للسنوات في تاريخ الورد كاب. ترجع كرة تماس، تماس للكونغو، ما فماش فاول على مادوكي. إيطاليا يبقوا خطيرين جدا، الفهود من الهجوم، من كرة خاطفة، من كرة غدارة، يلعبون عن طريق الجوليادور سيبينجا، سيبينجا في النصف، شات للكونغو، بقيت للكونغو، وصلت للكونغو وتلعب كرة، هنا المنتخب الكونغولي. مادوكي أخطر لاعب في المباراة في الشوط الأول، أفضل لاعب في رأيي في اللقاء. حلوة ويسا في التسلل، أخرج من التسلل يا ويسا. ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي، هذه باهية، هذا راشورد، يلا راشورد، لمية متر الكرة برا. الإنجليز في ألعاب القوى في المية متر والمسافات القصيرة ما عندهمش، أبدأ من 400 و800 و1500 اللي عندهم الأسطورة التاريخية سيباستيان كو، 800 ولا 1500 توج في بطولة العالم تقريب في روما عام 83. سيباستيان كو اللي هو رئيس الاتحاد الإنجليزي للعبة العاب القوى، ممكن حتى رئيس اللجنة الأولمبية. يلا دعنا من المحفل الأولمبي لوس أنجلوس بعد عامين، خلينا الآن في المحفل المونديالي، خلينا على حكاية وفي حكاية أتلانتا. ما زالت الفهود تتقدم، ما زالت الكونغو أوت البطولة. سألت عن يوم إفريقيا، ما رأيك يا عاشقة إيفرتون؟ الدوفيس المحبة لبيكفورد، حارس فريقها، عرضية، وصل كرة، دفاع يضغط، الإنجليز يقتربون، الحكم لا يتدخل، والقرار ماذا فيه الآن؟ حتى الصفارة المخادمة شفما أو يتكلم عن الفار. ترجع الكرة ديكلان رايس في المباشر، ما شفت شيء. ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي، حلوة، يمشي الهجوم، مادويكي مرة أخرى خطير الكنالو، والكرة رجعت من الدفاع، والكونغو المرتدة سيبينغا. السي الوي الياس سيبينغا يخرج كرة لويسا، ويسا معاه رقم أربعة، والكرة خطيرة، ويسا ويسا الفهد لابد من السرعة، يعمل عرضية ممتازة، ترجع من أوريلي، أوريلي خطيرة، شوت شوت شوت، يلعب الكرة بيساكا بيساكا لين بوكو بوكو خطيرة، وينو الإنجليزي يدافع مرة أولى، يقاتل مرة ثانية، راشفورد يبعدها لكن ما يستبعدهاش، ترجع الكرة للسبعة، يمشي من جناح بوكو بوكو رب بوكو، واحدة عرضية والركنية ليه إرديسي صديق صديقي، يحصل الركنية، حصل الركنية، هذه تربو فيها ضربة جزاء.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: فهد الكونغو مش ممكن مش ممكن. القائم يتعاطف مع التاريخ، القائم يذود على التاريخ، القائم يقول إنجلترا تاريخ. الكرة القاضية أدراويسا. ترجع كرة خطيرة ولضاء يقبل وبينالتي. ضرب الجزاء أم لا؟ إذا عمل رمية وارتمى يا أدهم خرج الكرت الأصفر. إذا اعتبرت التمويه خرجوا البطاقة الصفراء. هذا ما يقول قانون. عندك حق، عندك حق في الاستئناف. هناك فار، هناك فار، هناك استئناف. واللي ضيع يقبل. يا الله على السيناريو قاتل. من كان يتصور هذه القمة ستكون فنيا أعلى قيمة من المونديال في الدورة 32؟ يا الله يا الله يا الله، ماذا تركتم لي بعد هذا الحماس؟ ماذا تركتم لي بعد هذا التعليق؟ كيف سيعلق على حبيبي البول في فجر السبت بعد 48 ساعة؟ يا الله أدم يتألق. حكام الفار أعطوا الحق والإنذار كان مستحق. لأنه تمويه كلموه. استنى شوية استنى شوية استنى شوية. أشوما القطر إشقال في الفار الإمارات إشقال. الأمريكي ماذا أشر؟ الكرة تأتي، الصورة تأتي، يتصورون، يشاهدون. ولا بنالتي للإنجليز، ولا بنالتي للإنجليز. هذا في القرارات التحكيمية نقصها كرت تصفر على هاري كين. أنت بإشارتك يا أدم قلت لوح روحه. ارتمع ارتمع ارتمع في أحضان الخديعة من أجل خداعك. أعطيه صفر. إذن 1-0 الكونغو تتقدم. ترجع كرة للمنتخب الإنجليزي. إنجلترا لو تركز شوية، يعني ليس مؤكد هذه كرة ولكن تصنع الفارق. الكونغو يلزم تركز على الكرة المرتدة، على التحول السريع، لأنه بإمكانهم أن يسجلوا الهدف القاضية. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة في النصف، في دائرة النصف، في المنتصف، تلعب عن طريق سبانس. سبانس يدخل كرة مادويكي، مادويكي يرجع، إنجلترا ستعود، والكرة عن طريق كونسا. كونسا يلعب الكرة باهم الراشورد، يارب ديكلان، رايس رايس رايس رايس رايس، حتى الكرة الريس رايس الريس رايس. راشورد واحدة من أيام الكامب نو، ولكن يتصدى دفاع الكونغو. 45 دقيقة، الهدف القاتل الآن لإنجلترا سيقضي على معنويات الكونغو، والواحد سفر للكونغو ستجعل من الشوط الثاني متاهة وصعبة على إنجلترا. يمشي بالكرة بين هذا وذاك، بين هذا وذاك، مادويكي، ولكن الدفاع يتصدون لكرة، يلعبون على مرتدة، يلعبون بتمريرة، يحصلون على تماس. الحكم زاد 6 وكين رقم 9 لا يلقى السبيل، وهنا الكرة في الإعادة. ماذا فعلت؟ لا واضحا فاشل، ما فاشل ما فاشل. شوف القائد حقه يتبع في ورقة صفراء. صوت أول ولا بالأحلام، صوت أول خرافي. المرتدة في الظهر، يعاني المنتخب الإنجليزي أمام الطموح والحماس الأفريقي. هذه الكلمات التحفيزية ما زالش منها في المدربين بتاع الكرة. هذا خدمته ظروف الكونغو، مترشح للدور الثاني. سيباستيان دو سابر يجيهم فقط البارح عيد الاستقلال، البارح اللي عملوا لومامبا في افريقيا وليس فقط في كينشاسا والكونغو. نعم انكم تمثلون القارة. انجلترا لم تهزم ابدا قط من الافارقة في المونديال. هذه فرصتكم ان تكونوا نمبر وان. هذا لمحو ذاكرة 74 السيئة لمنتخب الزهير وقتها اللي هو الكونغو الحالي. يعني 30 جوان 120 مليون يستناو، مرضى بالإيبولا الآن يتمنون ويرون فيكم فرصة للعلاج، فرصة للانتصار، فرصة للتاريخ. ملا كلام ملا كلام. الأعداد الذهني بسيكولوجي مهم في الكرة، ولكن بشرط. خطيرة والعملاق. امباسي شدها لأنه عيد استقلال. امباسي مسكها لأنه عيد الاستقلال. يامباسي يامباسي يامباسي يامباسي. حتى بيلينغهام شهد لك، حتى بيلينغهام قر، حتى بيلينغهام اعترف لك. انت يامباسي تشد لي كورتين، انا الميرينجي وانت في لوهافر وتمسك لي كورتين. نعم شهد لك بيلينغهام يامباسي. ماذا قلت لكم؟ الحضور الذهني نافذ، ولكن لم انسى كلمتي بشرط انه عندك كور جيد. هذه جرينتا ورجلة ما تعمل شيء. يلزم عندك ملعبية، يلزم عندك كورة، والكونغو عندها ملعبية، عندهم كورة. الصوت يمر والوقت لا يرحم، والوقت مثل السيف إن لم تقطعه قطعك، وانت قطعت كل امدادات الإنجليز. يا مباسي ترجع الكورة لمنتخب إنجلترا. بعد البريك إنجلترا السيطرة مطلقة، دعكم من فرصة ويسا، ولكن إنجلترا رجعت لمستواها. الهدف يسخن، الهدف يقرب، هل يكون الآن أم يتأجل الشوط الثاني؟ ما يعديش، يمشي الكونتر أتاك، الفاد يتقدم من جديد، الكونغو يعطي باس حلوة برشا، ملا كورة يلعبوا فيها، ملا لعبة، الجرين تمع المهارة تعني برشا حاجات، ويمشي ويسا لكتابة التاريخ عن طريق سيبانجا. سيبانجا سيبانجا سيبانجا واحدة، سيبانجا هاجة وماج، والكورة ترجع لمنتخب إنجلترا. ديكلان رايس، الرايس يمشي، يا رايس يمشي، الرايس وسط الميدان. هاري كين، هاري كين، انجلترا والدقائق الأخيرة، هاري كين سيعودون بذكريات ماتش الكاميرون في نابولي، في ساو باولو أو سان باولو. الكرة من هاري، ما عديش، ترجع الكرة هاري، يحاول يمر هاري من اليمين، مادويكي يمشي كرة لمنتخب انجلترا، مادويكي شي عديه، لا يرجع الثاني يغطي، واحدة اثنين عودة مع صاحبك، ايه ثلاثة، يمشي سمسمية، يمشي مسرحية، يمشي السيرك افريقي هنا في قلب اتلانتا. اربعة دقائق ما زالوا اثنين. ستيفن جيرار بهذا الرقم، فرانك لامبارد أسطورة الوسط، بول سكولز عملاق المنتصف، تيدي شيرينغهام اهداف التاريخ. انجلترا دائما امتلكت واسترعت. ترجع كورة للمنتخب الكونغولي، هل يكون يوم افريقيا؟ الفهود تتحدى انجلترا، بلجيكا يتحداها اسد السنغال. كورة ممتازة من اليسار، يدخل الوسط ويعدي الباس، وملا هربة، ملا كورة، ملا كونتر اتاك، يمشي منتخب الكونغو. الثانية ممكنة، القاضية ممكنة، القاضية ممكن، والثانية لا تأتي، والحكم يقول اوفسايد. اربعة ونص، مازال واحدة ونص اخرى، يعني 90 ثانية. هل يصمد مباسي أمام السيطرة الإنجليزية؟ يعيني على الضربة الرأسية، ومباسي يتألق. لتتألق يلزم يكون عندك حارس. ملا لقطة، هذه لقطة المباراة، ملا جود بيلينغهام، ملا لقطة، هذه تجي على بيكفورد لما يمسك الكرة. أول مرة بصراحة نشوفها، أول مرة لاعب يعشق جلاده، أو سمحني في الكلمة، لاعب يعشق صياده. ترجع كرة المنتخب الإنجليزي، إنهم يمتعون في هذه المباراة التاريخية هنا في أتلانتا. يمشي جود بيلينغهام حتى إلى اليمين لمادوكي، خطيرة العرضية، العرضيات صعبة على منتخب الفهود. وزات الكرة 5:14، مازالوا 45، هي ركنية، هي ضربة مرمى، هي كورنر، كورنر، كورنر لامبوكو. يستأنسون بالمدرج الإنجليزي الرهيب، جماهير God Save the King، الأصول الثلاثة من أجل التعادل. العرضيات صنعت فارق، هل يتعادلون؟ الآن آخر كرة، آخر فرصة، ديكلان رايس 20 ثانية بعد هذه الزفر الأخيرة، الأخيرة يمباسي، هل من صمود؟ الأخيرة يا كونغو، هل من صمود؟ آخر كرة، وإنجلترا تقول لك للصبر حدود. الكرة الأخيرة قد تمر، قد تمر من هاري كين، ومباسي، مباسي شد كرة لهاري كين، يتحداهم بالفرد، يجيني يا جود، تعال لي يا هاري، يجيني يا مادويكي، جيبوا الآخر، رجعوا كيغن، جيبوا براين روبسون، جيبوا اوين، جيبوا بيكام متاعكم. نعم، مباسي، مباسي، مباسي، انجلترا صفر، الكونغو مباسي واحد، عن طريق سيبانجا. الماتش سيبانجا سجل التقدم، ومباسي دافع على الادفانتج.
2: شكرا لعصام.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
8: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
9: من زمان.
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: ونقطة رقمية خاصة بالهدف الكونغولي فيما يعنى بشرب الماء. البريكر شرب الماء يلزم الآن يدخل في تفاصيل وتحذيرات المدربين. سيبلك الورق سيبلك الورق لك مش تضيعني. المنتخب الإنجليزي تسمع يا جود بيلينغهام. كل تسديدات إنجلترا عملوا 8 جاءوا بعد البريك. 20 لمسة اللي عملتها إنجلترا في منطقة الجزاء الكونغولية جات بعد شربة الماء. هذا رقم أو ملاحظة فنية. الرقم الثاني المهم أنه هدف برايان سيبانجا هو أسرع ثاني هدف في تاريخ أفريقيا في كأس العالم في الأدوار الإقصائية في النوك أوت. الهدف الأسرع كان في دقيقة 5 كيفن برانس بواتينغ في مرمى أمريكا 2006. هذا الثاني والثالث هدف المغربي أشرف داري في دقيقة 9 أمام الكروات ولمنه كان ماتش ترتيبي وقتها مش نوك أوت. آخر نقطة مهمة جدا ومقلقتني برشا. الله غالب بالنسبة لعشاق إنجلترا وما أكثرهم في الوطن العربي الكبير لازم نقولها. المنتخب الإنجليزي من 60 سنة من 60 عام لا ينتصر بعد أن يقبل الهدف الأول منذ فينال ويمبلي التاريخي أمام الألمان. أجواء كبيرة جماهير إنجلترا في المدرجات تساند. البدايات ستكون صعبة في رايع الكونغو. الهدف الثاني هو شعارهم وأملهم ومطمحهم في الوصول إذا يسجلوا 2-0 وقت باي باي. يلعبون الثاني خطيرة جدا تلعب عرضية بذكاء ولكن يتصدى الفريق الإنجليزي. خليوا لي وقت للتشكيلة. إنجلترا بيك فورد سبانس أورايلي كونسا جي أندرسون رايس مادوكي راشورد بيلينغهام هاريكين. إذا فما تغيير انتبعوا مع بعضنا. بالنسبة للفهود بنفس الأسماء إمباسي يان بيساكا مازوكي إمبيمبا وانزيبي موتاساني موكاو صديكي إمبوكو سيبينغ الهداف وويس الخطير. يمشي كورة المنتخب الإنجليزي. مادوكي حاول يراوغ والدفاع يتصدى. التماس لإنجلترا فبرشا نقاش أفتى فيها الكابتن العذبة حكاوا فيها ياسر وأيضا أشلي قطع النظر على انتمائه. ضربة جزاء للمنتخب الإنجليزي في لقطة هاري كين. قيراد أدهم المخدمة قالوا عملت قبسة تبلانشيت قبل المواجهة. المواجهة صارت أوتوماتيكية آلية مع الحارس بطبيعة مش تضرب فيه يده ويتيح. هذه قيراد المخدمة في رأيي. أنا لا أكون لا مع الياس ولا مع النور. حلوة الضغط الإنجليزي. هاري كين خطيرة واندرسون بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. أندرسون يلعب الكرة لبيلينغهام اللي كان أخطر مهاجمي إنجلترا في الشوط الأول. ترجع الكرة لضربة مرمى. الوقت في صالح الكونغو والهدف الثاني فقط هو من يكفل لهم الصعود لأن إنجلترا هي 1-0 في وقت من الأوقات حتما ستعرف أحلى أوقاتها في الماتش وستسجل لتعود. إذن بين التعادل الإنجليزي ليسبق أو 2-0 الهدف الغدار الحاسم الذي سيأتي كيف ستكون الدقائق القادمة وقادمها هنا من الصور القادمة من أتلانتا الأمريكية. ترجع كرة للمنتخب الإنجليزي. ديكلان رايس يلعب كرة أورايلي في وسط الميدان لعب سيتيزنز مانشستر سيتي. حقق الثنائية هذا العام وسجل ثنائية في أرسنال في ويمبلي في فينال الكرباو. تمشي كرة للمنتخب الإنجليزي. يلعب الكرة أورايلي والركنية أو الركنيات الشوط الثاني تكون لمنتخب إنجلترا. إنجلند كرة للمنتخب الإنجليزي. كرات العرضية شكلت خطورة فما ضعف في المراقبة في الكرات العرضية من الجانب الكونغولي. هي تركيز، هي لحظة توفيق، هي كرة للمرور في مرمى مباسي، يجب تبعده عليه الكرة. هذا هو العملاق مباسي رجل الشوط الأول مع الجول يدور سيبانجا، يمشي كرة طويلة خطيرة العرضية والركنية ممتازة من المدافع اليساري ماسواكو، يلعب في ساندرلاند. فرصة كبيرة للمنتخب الإنجليزي. إذن ركنية بتنفيذ ديكلان رايس. يحاول المنتخب الإنجليزي الضغط. كرة لإنجلترا، ركنية جديدة، يمشي رايس، هو في تدخل من أدم المخادمة، يوقف الكرة. المطالبة بخطة لدفاعات الكونغو. إمبيمبا، هاريكين، هبلو هدم، ما يكلمني حد. وقت يهبل عليهم أدهم المخادمة، يا زلمة بعد علي ابعدني. هي هنا متعودش الركنية يا أدهم، في رأيي هنا في خطاء. كلام البنبا صحيح، انت عطيت فرصة أخرى للمنتخب الإنجليزي. هنا فاول البنبا، ترجع كرة من الركنية، يمشي المنتخب الإنجليزي عن طريق رويس، يتصدى الدفاع الكونغولي، يحاولون كونتر اتاك، يلعبون من أجل مرتدة هي لكتابة التاريخ. وإنجلترا تريد أن تواصل تاريخ المشرف في مواجهة الأفارقة، لا خسارة أمامهم في المونديال. يمشي بالكرة والكونتر اتاك، مطالبة بخطر إنجلترا، حل على اليمين، حل على اليمين، مش ممكن. محاولة ضغط، محاولة كان بالإمكان استثمارها. بوكو، تحولات هجومية قاتلة وغدارة من منتخب الكونغو. هذا رسول واحدة من رسول، جول واحد واحد، مش ممكن برا، مش ممكن يا ماركوس. رسول يضيع التعادل، ثلاثة أهداف مونديالية عنده زوزة، وثلاثة أهداف، ثلاثة أعتقد، وعنده 15 ماتش في المونديال، ثلاثة فما سكا وبيلينغهام هو تحته مقر. هذا هو راشفورد، محاولة ممتازة المراوغة، ولكن الدقة ويني ويني يا ماركوس. الآن إنجلترا تلعب تحت الضغط، ضغط الوقت وضغط النتيجة وضغط منافس ما هوش مسلم، يلعب يقاتل على مباراة العمر. ترجع كورة من التماس، الرمية الجانبية للكونغو. هذه أول مرة على فكرة راشفورد اللي كان سيء في الشوط الأول يتعدى بالمدافع المباشر في مواجهته، يراوغ يشوت ولكن هاوت. كرة طويلة من الحارس امباسي، لمن الأفضلية؟ إنجليزية، جي ديكلان رايس، ترجع كرة من عبارة طويلة، يمشي كرة كيما جات، تضرب كيما جات، يمشي جود بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام، بيلينغهام، مش ممكن، وفرصة ضاعت. اي اي اي على الإثارة، اخشى على انجلترا من هذا الحظ العاثر، مش ممكن يا سو حظك يا بيلينغهام. 1 2 3 او 1 2 3 والكرة ترفض الدخول، وان باس يواصل الحضور، تمشي كرة مادوكي، اوت اوت اوت اوت، ضربة مرمى للعملاق، ضربة مرمى للعملاق. كيفاش شديتها، كيفاش مسكتها، شوف الكرة الصعبة صارت عرضية، مشيت باش تدخل، رجع ملا حضور ذهني، ملا رد فعل من امباسي، ملا رد فعل من امباسي، هدف فسخ امباسي واقف في المرمى. شوفك العكسية، مشي على اليسار، رجع على اليمين في ثانية وجزء من الاعشار، وينقل الفوت من تعادل الانجليزي بقيادة الاخطر والافضل جود بيلينغهام. بيلينغهام يقول يا الله يا الله، ترجع كرة بالراس بعيد على ويسا. الكونغو برشا روح، برشا دار، وجولي وبطولي، ولكن للأمانة الإنجليز تمنعت عليهم الكرة، هم الأفضل والأخطر الآن، هم الأقرب الآن. يمشي كرة لمنتخب إنجلترا، يضغطون مادوكي، هي خطيرة، وينك يا هاري؟ الراسية كرة برا، الراسية كانت من راشفورد، بعيدة من ماركوس، قريبة من امباسي. الوقت يمر ولا يعود، 10 دقائق لعب في الصوت الثاني، انجلترا خاسرة من الـ RDC. أكبر مفاجأة لإنجلترا في كأس العالم كانت الهزيمة عام 1950 في البيلو أوريزانتي 2-1 من أمريكا. وقت أمريكا متاع باسكيت وبيسبول أصل الكرة ما يعرفوهاش. كانت المفاجأة يقال في تاريخ الكرة والمؤرخين أن وقتها بالتليجرام يعبروا على النتيجة. وقت وصلت للصحف الإنجليزية والبريطانية كانوا يعتقدوا أنه فما خطأ وفما واحد ناقص. إيش معناه؟ كانوا يتصوروها 10-1 الإنجليز أسياد الكورة وبلاد الكورة واللي خلقوا الكورة، ولكن هي 1-0 لأمريكا. هكذا يشاع، هكذا يقال. تعرف التاريخ هو واقع، والتاريخ أيضا تكتبه الأساطير. هنا الكورة في التسلل الواضح أوفسايد ضد الـ RDC. عشرة دقائق لعب في الشوط الثاني. الخبر القادم من أتلانتا 1-0 للأردي كونغو. ترجع الكرة، سبانس يمشي بالوسط، كونسا يحل اللعب في دائرة المنتصف لجي. يتقدم المنتخب الإنجليزي. جي تمشي الكرة وسط الميدان، كرة للمنتخب الإنجليزي. مادوكي يتقدم، سبانس يمرر، أندرسون تمشي كرة إنجليزية. الدفاع يحاول التصدي، كرة مهمة، والكونغو في كل مكان. رائع أنت يا كونغو، رائع أنت الكونغولي. ترجع كرة للفوت، ضرب في كرة وضربة مرمى. فما برشا روح، برشا روح. اللي عنده الجرينتا وعنده في ساقيه خاف، قعدوا في نفس المكان على اليمين رئيس الاتحاد الكونغولي
1: مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا،
2: على اليسار رئيس الاتحاد الإنجليزي أرسن فينجر يراقب ويعاين مفاجآت الكورة والمام أفريكا. بينما إنفانتينو يحضر، هل يحضر المفاجأة؟ ترجع الكورة وسط الميدان، كورة من جونسا. ذكر أنه توخيل عنده رقم ولا هزيمة رسمية منذ إشرافه على مقاليد العارضة الفنية للمنتخب الإنجليزي. 10 ربح و1 تعادل كان أمام غانا 0-0. الماتش الوحيد اللي ما سجلتش فيه إنجلترا رسميا هذا حاليا آنيا. والكرة تمشي، أندرسون، أندرسون يلعب الكرة، كونسا، كونسا إلى جي، جي في اليسار وصلت لي راشورد، أوريلي يرجع بالكرة، جي، جي للإنجليز والصمود للكونغو. جي ديكلان رايس، لا أدري لماذا المنتخب الإنجليزي يعني يسخن بعد 20 دقيقة. ذكرني بأوروبا الشرقية الاتحاد السوفيتي، ماكينات، آلات بشرية. بعد 20 دقيقة، 25 دقيقة يدخلوا في الماتش. إنجلترا اليوم هكذا. ترجع الكرة من دفاعات الكونغو، الصمود الكونغولي متواصل. ترجع الكرة ملعوبة، إنجلترا وتراشفورد لازم أول واحد يخرج. فماش كلام، لا ما فماش، مش في يوم، ماش في نهاره، يلزم ما يكملش ولا لحظة أخرى. التغيير الآن يا توخيل، ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي. يا سبحان الله التاريخ، من قال لكم إن التاريخ لا يعيد نفسه؟ من 36 سنة في عام 90 الكاميرون إنجلترا، المنتخب الكاميروني سجل الهدف بواسطة اللاعب إيكي كي اللي وقتها كان يلعب في الدرجة الثانية، كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية. وبعد 36 سنة لاعب إفريقي في الدرجة الثانية يسجل في مرمى إنجلترا هذا العام، وهو لاعب سيبانجا. ترجع الكرة بوسط الميدان، تلعب الكرة، إمكانية الكونتر أتاك، يهرب، وصل الكرة الآن، رد بالك في الأوفسايد، يرجع الكرة سيبانجا، ارجع الكرة في النصف وصلت للصادقي، صادقي تحت الكرة ويسع، ويسع ما مشيتش الكرة. المنتخب الكونغولي يقبل في برشا لعب، والخطورة الإنجليزية واضحة في لمسة يد، والبخاد ما يقول لا، ضربت في ركبته وفي ساقه. هذا هو الصادقي، وقت يمر بالفعل 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني. يضغط تاندرس، ترجع الكرة الكونغولية، كرة للمنتخب الإفريقي. أول فريق إفريقي من جنوب الصحراء لعب المونديال هي الكونغو باسم الزهير 74، بعد إفريقيا في المجمل بعد مصر والمغرب. الثاني الثاني سيبينجا تحط الكرة، سيبينجا مرة ثانية يرجع الكرة، سيبينجا سايب كرة، سايب كرة، سيبينجا ترجع كرة طويلة عرضية منطقة الجزاء، كرة كيما جات خسارة ما يشوتوش، والكرة ترجع مرة أخرى لمنتخب الار دي سي. يلعب الكرة بيساكا، بيساكا للسبعة مبوكو، مبوكو مبوكو للمنتخب الكونغولي، مبوكو بيساكا، بيساكا الصديقي يلعب كرة طويلة جابها صعيبة برشا مستحيلة على سيبينجا. 1-0 الكونغو، ربع ساعة لعب في الشوط الثاني. انجلترا في خطر، هنا التمريرة وهنا اندرسون يتدخل، فما تغييرات الان انجليزية، ما عادش لعب، ما عادش وقت، يدخل جوردون اول المغادرين كما طلبت، هو راشورد، ويدخل الساكا، 3 أهداف في كاس العالم، مادوكي وراشورد اوت، يبدل الاطراف، يدخل جوردون ويدخل الساكا. جوردون بتاع الماكبايس نيوكاسل حاضر بقوة سواء في انجلترا او في مختلف الاندية او المنتخبات العالمية مثل جيماريش بتاع البرازيل. ترجع الكرة جوردون، جوردون يعطي الكرة ويبدل اطرافه، وين وهاري، وينك يا كين، ما زالت الامكانية بالراس، وترجع من الدفاع ومشي الكونتر اتاك، يجري شوية يكبس برشا، تمشي الكرة لمنتخب الكونغو، منتخب الكونغو والتماس. اي هدوء، اي هدوء، جوردون انتقل الى برشلونة في ميركاتو الصيف، مش يبدل القلم من البريمير ليج الى الليغا. شوف الوسط، شوف الوسط فارغ، راشورد اللي سجل 4 أهداف في كاس العالم يغادر، يدخل ساكا في رصيده 3 ويمشي بالكرة، شوت، شوت ممكن، لا ضاعت المحاولة، الإصرار كونغولي، التقدم إفريقي، المباغتة ممكن، القاضية ممكن، المحاولة موجودة، اللعبة منشودة، الأمل قائم، الطموح والتسديدة والدفاع، تبقى إنجلترا في اللعبة. يمشي المنتخب الكونغولي للضربة القاضية في 2-0 باي باي. ترجع الكرة وسط الميدان، واحدة اثنين تمشي 3، ما يجيبوها كان الأولاد، ما يجيبوها كان أولاد الرجال هنا في الكونغو كينشاسا. مراوغة وتقدم، عرضية إلى ركنية، ذاك المثل التونسي يثبت نفسه في هكذا حالات. شفتوا اللقطة، ناس في الصالات والناس في القاعات والناس في الفانزون، هما في كينشاسا جات الصورة من العاصمة الكونغولية إلى بين سبورتس، عرضناها بين الشوطين في الطبيعة، موجودين في الطبيعة بكل العفوية بكل التلقائية، وهم يتقدمون على من؟ على أحد ملكات اللعبة إنجلترا. هذه خطيرة، هذه خطيرة، يشوت كورة والثاني، والركنية كونغولية عن طريق مبوكو. راس أندرسون ينقذ إنجلترا، راس أندرسون ينقذ شرف إنجلترا وكورتها. 63 البريك بدأ يقرب، قبل ذلك هناك ركنية. الكونغو تفاجئني بالصمود 20 دقيقة في الشوط الثاني للأمانة، كنت أتوقع أنهم سيعودون، وهنا أتكلم على الإنجليز. هذا فادكم، هذا فاد يظهر في الصورة، الإنجليز كله حيرة، الإنجليزي محتار، أين الطريق، أين الملاذ، أين طوق النجاة؟ كرة صعبة ديكلان يمشي بالكرة الساكة، ولكن سبقوه، سبقوه الكرة نحاوله، ترجع الكرة والتماس للساكة، فمش فاول، لا لا فمش فاول يا مبامبا، خطأ ما فماش تماس، نعم موجود لإنجلترا. التغيير الأول، يدخل ميشاك بديل لمبوكو، يغادر مبوكو ويدخل ميشاك. عندهم عندهم كونتر اتاك رهيب الآن، عندهم كونتر اتاك رهيب المنتخب الافريقي. إيليا ميشاكا عندهم مايلي في الدكة، عندهم ايضا اللاعبين اخرين باكومبو، سيدريك باكومبو مادراك. المنتخب الكونغولي عنده اوراق لكن يلزم يلعبها في الوقت الصح، يعني يلزم تمهد نفسك يا سيباستيان دو سابر. 2-0 الكاوو قبل ما ترجع انجلترا في الوانوان، ممكن برشا نشم فيها اكسترا تايم والله اعلم. ترجع كرة المنتخب الانجليزي، جوردون يرجع، جوردون حط الكرة، أورايلي يلعب الكرة بالوسط، هو كونسا جاب الكرة لسبنس، وين العرضية الكلاسيكية الإنجليزية والروسية مع هاريكين، نحاول الكرة يمشي الكونتر اتاك، يمشي الهجمة السريعة للكونغو، ربي ايش تشدوا ربي، أورايلي مسكين يهرب الكونغولي، إيليا مشاك، أورايلي يعرف يجري، أورايلي 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني. يا له من لقاء من أتلانتا، يا له من دور 32 باستثناء فرنسا السويد، فأنه كل المباريات كانت مثيرة، هذا من أحلاهم. ترجع كرة جوردون، يمشي جوردون بيساكا يعطي المساحة، ترجع بالرأس من مبامبا، عمل ماتش كبير الكابيتانو، والكرة ترجع كونغولية، يقاتلون ولا يلعبون، يصارعون ولا يركضون، الكونغو المجتهدة تتألق. ترجع الكرة المنتخب انجلترا، هذا بدقيقة 7 من سيبانجا، هو الحاسم، هو اللي قرر المصير لحد الآن، ولكن مازال الإمكانية ومازال المجال. يدخل ساكا ما يعديش، أمامه جدار لولاني الثاني، ثم خطأ لا، يدخل سبانس، هذه خطيرة، سبانس وينك يا هاري، وينك يا كين. ترجع الكرة الكونغو، ويسارع مع الوحدة 2، يمشي بالكرة يا فنان، والكرة في خطأ للمنتخب الأفريقي، كرة للكونغو. خطأ ضد اللاعب كونسا، ترجع الكرة في صالح فاول كونغولي لويسا. الوقت يمر، انجلترا لا تعود، والكونغو تتفوق. ترجع الكرة في اليمين، خرج يساري البارسا، ادخل يساري من البارسا، خرج راشفورد بعد تجارب الموسم الماضي في الليغا في الكامب نو، والان هو جوردون البديل الجديد. أورايلي يعرف انها مباراة صعبة، ولكن ما كانش يتوقع ان الكونغو تتقدم في دقيقة تقريب 66. باش نتعبوا لك باش نربحوا، هكذا الانجليز يحكيوا فيما بينهم، هكذا قالوا لي أشلي عبر التليفون وعبر الايميل وعبر الاس ام اس وعبر الواتساب. سنتعب ولكن باش تفرح في الاستوديو مع محمد. ترجع الكرة وسط الميدان، كرة للمنتخب الانجليزي، ديكلان رايس، ديكلان ساكا، اوه يا ساكا جيتك يا عبد المعين تعين، جبتك يا ساكا باش ترجعني، يا اخي لقيتك يا ساكا عليا وتغرقني. 1-0 الفهد الكونغولي يتقدم.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
0: يا

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: مونديال الهدافين، هاري كين عنده 4، هالاند عنده 5، إيرلينغ اللي عنده 13 هدف أو 13 مباراة توالية يسجل النرويج 25 هدف المجموعة. ميسي لا تحكي عليه، بابي في كوكب آخر، رونالدو مسجل 2 في 41 عام ويواصل التحليق بالأرقام، أول لاعب يسجل في 6 كؤوس عالم توالية. أي مباريات تنتظرنا، أي إثارة، أي مجهود من أجلكم يا هونغ كونغ شاي. أين زيتك يا خضراء؟ أين عسلك يا يمن؟ أين زنجبيلك يا خليج؟ 1-0 للكونغو الديمقراطي، 1-0 للمنتخب الكونغولي. الآن يحاول يلقى الحلول، اللهم الله هانت، والله شوية، والله تريف، والله حبة، والله يدوب، هي شعرة، هي خطوة لكتابة التاريخ. ويا كاتب التاريخ، هل ما زلت ستأنس بإنجاز الكونغو أم ستقلب عليهم وجهك بعد قليل؟ يغادر اسبان سيدخل ايسي، ايش معناه؟ معناه في دقيقة 70 يا ابيض يا اسود، يا نمر يا نخرج، يا نعيش فل يا نموت الناس الكل، هكذا يقول توماس توخيل. يدخل ايسي ويغادر اسبان الباك رايت. درجة الكورة للفريق الكونغولي بالراس، ترجع الكرة من سيبانجا كاتب التاريخ إلى حد الآن. ترجع الكرة المنتخب الكونغولي، يلعب الكرة جي كونسا شيوليو، ممكن يلعبوا 3. شوف في ديكلان رايس، جات الكرة ديكلان كونسا، 10-5 المحاولات، 4-1 تسديدات على المرمى، 1-0 زيارة الشباك. إن كان أول رقمين في صالح إنجلترا، فأن رقم الأهداف وهو رقم الأهم هو لصالح الكونغو. يحاول هاري كين، هل من إكسترا تايم يا هاري؟ يمشي كين، يلعب لساكا، هذه خطيرة جوردون، ويطلع معاه بساكا للكورنر. بساكا يتصدى من أمام البرسلونيستا جوردون. إنجلند، هل من عودة؟ هل من هدف؟ هل من أمل؟ دارس الكرة. المنتخبات الأوروبية بدأت تتساقط، مفاجأة حب ولا تكره، مفاجأة لحد الآن كبرى، هذه أكبر مفاجأة في المونديال لحد الآن السقوط الإنجليزي. لكن يرجع وينه؟ يودي قدامك مش الخالف التالي، فرصة كبيرة ضاعت على إنجلترا. في خطة ضد الكونغو، فاول، نعم مخالفة صحيحة ضد سيبانجا لصالح إيتزي. يمشي منتخب الأسود الثلاثة، كرات العرضية هي أملهم الوحيد. كونغو قبلت هدف من البرتغال، قبلت من كولومبيا، وقبلت من أوزباكستان. ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي، تلعب الكرة عن طريق ديكلان رايس، أملهم في العرضيات، يصمد الدفاع الكونغولي. وصلت الكرة عن طريق أندرسون، أندرسون لجوردون، جوردون يمشي جود بيلينغهام، بيلينغهام كرة بعيدة يا جود، كرة بعيدة يا جود، ضايع من بيلينغهام. تاريخيا إنجلترا ما تعرفش تلعب مع منتخبات أفريقيا، ليس من عندي، ليس من جرابي، ليس في محرابي، لا أتكلم يا كاين بيب التاريخ. اسألوا الكامرون عام 90، اسألوا لما تعادلوا مع المغرب في 86، اسألوا تعادلهم مع الجزائر في 2010، اسألوا هدف الأرجال التاريخي في مرمى شيلتون في المنزة 1-1، اسألوا غانا من أيام. وعلاش تسألوا؟ أمامكم الكونغو الآن، ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي. الوقت يمر، لا يمر، الوقت يداهم إنجلترا. ساكا ساكا دي مجيد توزيع الأولى يعمل التمريرة خطيرة يسكر عليه يلعب الدكلان على القائم الثاني متواجد جوردون جوردون جوردون عرضية هاري كين وهدف التعادل هاري كين هاري هاري هاري ومن غيره ينقذنا ومن غيره يخلصنا وأخيرا انقاذ الحارس امباسي إلى قوة وإصرار الإنجليز الأصول تستعصد الأصول تسجل يمباسي شديت الأصعب امسكت الأصعب وضيعت الأسهل راسية هاري كين تنقذ كبرياء إنجلترا تنقذ كبرياء الإنجليز الهدف 12 لكين والخامس للبطولة شوف من أول راسية تلعب العرضية وصلت لديكلان أرسنال إلى بايرن أضرب الكرة جوردون البرسا القادم على الخط يعطي كرة ويحط يضرب الراس ويفوت وبراس ويشوت في مرمى المنتخب الكونغولي ترجع إنجلترا والمكسيك تقترب يا الإنجلند وحده غلطة من الأكسيال غلطة من المحوري شوف وحده مش ممكن هاري كين مش ممكن تخلي كين سانتي مش ممكن تلعب كين مليمتر يترك الرقبة يبعد على المراقبة واحد واحد يا توخيل ولكن ما تطمنيش ولكن الأداء هذا ما يطمنيش إذا مع الكونغو بهكذا عذاب فأي عذاب ينتظركم في جحيم الأزتاك أمام المكسيكو فرصة إنجلترا أكبر شكرا الكونغو على الإثارة والمتعة يا إكايمبي كيامبي من خرج سيبانجا خرج الستة المتوسط دفاع موكو وشكون دخل دخل اعطينا عادل مباشر دخل كيامبي ودخل بونكوندا بونكوندا 10 كيامبي بربي يحفظه معايا كيامبي 25 بونكوندا بونكوندا كان شديد الواحد 5 سيكوندا روجات التغييرات وتكسر ريتم لو سبقت بالتغيير الفرنسي يا ديسامبر 7 سيبانجا 75 هاري كين هدف المونديال رقم 12 يطير بالارقام طيران الهاري في ماتش 15 هاري كين يريد ان يحتم رقم بيتر تشيلتون لو ان الرقم سيعود الى بيك فورد بيك فورد عنده 16 الا اذا تضرب بعد بيك فورد وخرج وقت تهرب به انت الريكورد هاري كين 32 عام متر 90 يطلع وحده يضرب وحده يوصل وحده يسجل وحده وحده وحده وحده هاري كين لا بديل له ولا أمير بعده ولا خيار بعده
0: لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية خزانات سانتكس جودة وأمان سانتكس الكابوس
2: مع حبي أونيدو ون بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب شهاب في كل مكان
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 7835777775
5: رينجو أصل البطاطس الطبيعية
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719

0: المقاعد المتبقية محدودة والرحلة نحو التميز بدأت. لا تنتظروا طويلا. مدارس زايدة الحديثة ترحب بأبنائها الطلاب وتعلن عن استمرار فتح باب التسجيل والقبول لكافة المراحل الدراسية. تمهيدي أساسي ثانوي، لمنحوا أبنائكم تعليما يواكب العصر وبيئة تربوية محافظة على الإبداع. اختر الفرع الأقرب إليك في صنعاء وابدأ رحلة النجاح معنا اليوم. للتواصل والاستفسار مع إدارة مدارس زايدة الحديثة على الأرقام التالية 7206-222-70 أو 7239-688-7 أو 7228-49-86-1. مدارس زايدة الحديثة 26 عاما ونحن في مدارس زايدة الحديثة نصنع الفرق لنستمر في تخريج أجيال تقود المستقبل. انضموا إلى رحلة نجاحنا المستمرة وكونوا معنا. مدارس زايدة الحديثة.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
4: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: تمشي الكرة لمنتخبي إيليا، إيليا واحدة، إيليا مع رايس لطاح الكلوار اليمين بعد التغيير اللي قام به المدرب الألماني توماس توخيل. خطيرة الكرة لأنه فما لا توقع في اللاعب الأفريقي، عادي يشوت من 600 متر عادي. ترسل الكرة ديكلان، رايس تطور كثيرا نجم الأرسنال، أكثر من إخلاق فرص على فكرة في الدور الأول هو رايس في البطولة كاملة. يمشي ساكا واحدة، ساكا اثنين، ساكا بدا، هل يقص شريط المباراة؟ هل ينهي المباراة؟ يمشي ساكا، ساكا في الوسط، يمشي أندرسون يجري ما يمشيش، والكرة تمشي عن طريق اللاعب جاي جوردون. واحدة يا جوردون، طمن عشاق البلاو جرانا، من يكون جوردون؟ تلعب الكرة جود بيلينغام جاي، واحدة اثنين، عود له يجري معاه، يمشي بيلينغام يصبر الآن المنتخب الإنجليزي، وقت عدوا النتيجة يصبروا. يلا كان ينحياله، اضغط عليه، شلاله، شيل ولكن ما شالهاش. هذه شيلان كرة مش شيلان كاس، والكرة ترجع من اليمين، وشيل كرة عنده ناسه، وشيلان الكاس عنده عباده ناسه، والكرة تمشي للمنتخب الكونغولي. يمر لا يمر، عدى يعدي، لكن أعطاها لهم أعطاه هنا أندرسون واحد أندرسون ويضرب جوردون يخجل حارس إمباسي. توماس توخيل يخشى المرتدات. جون تيري ترجع كرة للمنتخب الكونغولي دويلة بالرأس رجعت من كونسا قذوها لهم في الوسط مشيت الكرة الكونغولية ماسواكو كرة للمنتخب الكونغولي مونغونغا هذه خطيرة هذه خطيرة مشيت سريع عليا واحدة من إليا صعبة المباراة ورجعت من الدفاع ويسا واقف ويشوت الكرة والحارس البيك البيك فورد رجعت كرة للمنتخب الإنجليزي إكسترا تايم ممكن سيناريو هالاند البارح أمام الفيلة يعني هدف غدار هدف قاتل سبانجا 7 هاري كين 75 اللقاء يسير كرة طويلة خلص مش ممكن ضغط الكرة يتألق الحارس يتألق العملاق مباسي مزات الخطورة مزات الصعوبة يضرب الثاني هالاند جول لم يخطف الأسماء بذاكرة اصطياد الفيل يا بابا يقولوا جوردون اللي ما عد الهدف الأول التعادل يقتل أحلام الكونغو يقتل أحلام كينشاسا يتصدى باسي الأولى ولكن في الثانية مرة هاري كين 13 هدف في المونديال بأي متاعب بأي صعوبة أي غسرة هارد لك سيباستيان دو سابر مبروك للإنجليز في نفس الوقت يا الله في 86 يا الله في مونديال الخواتيم يا الله المغرب رجعت بالتأهل بالتسعين والكوت ديفوار تخسر في 85 والكونغو تغادر في 86 وكندا تصطاد الأولاد في 90 مش ممكن على هذه الأشاشة النفسية باستثناء مغربنا مش ممكن على الكورة مش ممكن على الصورة هاري كين حتفى ضربات الجرار حتفى دقة لامبارد حتفى سحر سكولز ضربها بطريقة شيرينغهام ملعوبة على طريقة براين روبسون من ضربات أوين من فورمة بيكام من كورة من كورة من كورة إني أغرق في عينيك الخضراوتين إن صحت العبارة أغرق أديوس يا كونغو استسلمت وأي صورة هبطت صفر على العين وقالت العين عمرها ما تعلى على الحاجب نعم هبطت صفرتها يا داري وقالت العين عمرها ما تعلى على الحاجب الكونغو تكتفي بمحاولة وشرف المحاولة والمنتخب الأوروبي القوي إنجلترا يصعد بقوة هاري كين وبتغييرات المدرب توخيل وقت اللي دخل ساكا على اليمين جوردن على اليسار انتهت المقاومة الكونغولية مبروك لمنتخب إنجلترا المكسيك بالانتظار ستكون ملتهبة ستكون صعبة ستكون كبيرة هل يتكرر في رأيكم الربع النهائي 2002 البرازيل إنجلترا في الكوارتر والهدف التاريخي للسلسة رونالدينو في مرمى دافيد سيمان لكن الهدف من السنتر من الوسط من جهة اليمين كنت يومها في اليابان علقت على ذاك الهدف من اليابان ولا أنسى ذاكرة اليابان لما يدخل منتخب البرازيلي منتصر في كل لقاء يدخلون بقاعات السامبا وكان يضرب على الطبلة إن صحت العبارة رونالدينو نفسه وكان رونالدو خجول ولكن في الملاعب كان ما يخسلش نعم غير من تغير فلا وقت لي لذكر التغييرات لقد رهقتموني وتعبت يخرج احتراما فقط لكم ولشرف المهنة فقط غادر ويسا وغادر ماسواكو ومن سيدخل الآن يدخل مايلي هدف بيراميدز وكايم بي يدخل من يدخل الآن طارت الطيور بأرزاقها مرت إنجلترا في عملية قيصرية وهاري كين يقول نحن التاريخ نحن الأصل نحن إنجلترا إذن بعد مونديال العربي مونديالي يبدأ مع إفريقيا الليلة من خلال مباراة الكونغو الرائعة أمام الفريق الإنجليزي. أحلى مباراة، أحلى مباراة فيك يا أحلى بين، مش ممكن بين وبين صوت أول لمنتخب الكونغو وحلمه وقربه واقتربه، ولكن مرة أخرى هو البريك. نعم هذه ظاهرة لابد أن نركز عليها، هناك ما قبل البريك وما بعد البريك، وهل سيكون ما قبل مونديال وفي مونديال وما بعد المونديال؟ بمعنى هل سيكون البريك هذا دائم؟ لا، احنا ما عندناش اعلانات هذه، هذه لانه اعلانات تجاريه. يريد الهاتريك وسجل هاتريك فيما سبق في مرمى بنما عام 8 بعد العشرة في 2018. انجلترا 2 كونغو 1، تغييرات لمسة باسم التخيل، يغنون نشيدهم، انجلترا يعتزون بكرتهم. الان من الليله ممكن اشلي مع محمد سعدون في الاستوديو بشي يقول لك ستعود الكره الى ارضها، قل له استنى شويه يا محمد، هذه الكونغو بعد الضرب القدام الصحيح امامك مكسيك وبعدها برازيل والارجنتين، بذكريات حرب المالوين، بذكريات جزر فوكلاند والحرب بين انجلترا والارجنتين التي انتقم فيها مارادونا البيبي دي اورو في الازتيك بهدف للتاريخ. ربيهم 1-2 شق بالثالث، طايح الرابع، اسقط الخامس، مرم السادس، وشيلتون وقتها قال ماينا سلمت ورفع الرايه البيضاء، انه التاريخ يا ستونز. يغادر رايس احد رجال الشوط الثاني، يدخل جون ستونز اللي ربح به بيب غوارديولا الشامبيونز ليج التاريخيه للسيتيزنز. ترجع كورة للمنتخب الكونغولي، هل تحاول الكونغو؟ ما تقوليش نفس سيناريو مباراة نابولي، تقدمت الكاميرون 2-1 ولكن في الأخير لينكير قضى على أمال الفريق الكاميروني، لن يحاولون التعادل ولكن خلاص معنويا انتهت الكونغو، يحتاجون إلى معجزة. انتهت. ماذا أقول؟ 10 مواجهة 0 هزيمة، في الاخر ما يبقى في الواد كان حجره، تلعب تصمت تستأسد تعذبني، ولكن في الاخير ما نبقى كان انا

0: خبر على الطائر اسماعيل السيباري النجم العربي في هذا المونديال، 3 أهداف رسميا في البافاريا في البايرن ميونخ. البايرن يعلن رسميا على التعاقد مع اسماعيل قادما من الإيريدافيتسي في هولندا. خطا لكين إلا هاري نحتاجه في المباريات القادمة يقول عشاق المنتخب الإنجليزي. مباريات كانت صعبة، إنجلترا عندها هجوم، خطورتها في الكرات العرضية الكرات الثابتة. هاري كين البومبر 5 أهداف في المونديال أو 6 6 الآن يظهر لي. أوه ملا مونديال تاريخي، ميسي 6 بابي 6 وهاري كين 6 صحيح 6 5 هالاند. ترجع الكرة للمنتخب الإنجليزي، أندرسون يحاول شد كرة ومش يسعى للهجوم الآن، يربح في الوقت، يستهلك في اللحظات. أندرسون والتماس للكونغو. 4 دقائق تفاءلت أن يكون 6 هاريكين، هاري 5 أظن. والله دخلت علينا الحسابات والمباريات، يعني أهدافي فقط وصلوا ل40. ترجع كرة للمنتخب الكونغولي. شكرا الكونغو على هذه الإثارة، شكرا على بداية السار على هذه المتعة. لكن الفرق الإفريقية الآن نقصتها حاجة، خرجت البافانا، خرجت الكوت ديفوار، خرجت الآن الكونغو الديمقراطية، صعدت المغرب بامتياز. مش بقى لإفريقيا، قال الكابو فيردي أمام ميسي، قال مصر أستراليا بأمال كبيرة، قال الجزائر سويسرا بفرص موجودة، والسنغال الذين سيلتقون المنتخب البلجيكي 50-50. الحقيقة أنا مرشح السنغال. وفما غانا البلاك ستارز مع كارلوس كيروش ضد الكافيتيروس كولومبيا، أخطر منافس قبل الأدوار النهائية على ميسي والأرجنتين في رأيه كولومبيا. الكافيتيروس منتخب قوي قوي جدا، عجبني برشا. آخر كرة ويس، فما حاجة، فما 2-2، فما إكسترا تايم، إيش رأيك؟ ماذا تقولون؟ الخطة موجود، الدفع موجود من جود بيلينغهام. آخر كرة للكونغو، إذا مخالفة لمنتخب الـ RDC. هذه هي باش تكون خطيرة، وحتى التعادل فيها ممكن كون، أم ستكون عالية جدا في سماء أتلانتا. انتبه يا بيكفورد، لو وصلت إلى مرماك ستكون خطيرة. من سيسدد؟ من سيضرب؟ 96 آخر كرة، إما حياة وإما فلا، إما تأهل أما فلا. هذه طلعت بسبب هدف رونالدو في البايرن في تلك المخالفة الشهيرة 4-0 في الأليانز أرينا في الشامبيونز. ويسا، يا ويسا، ويسا بعيدة لكن ممكنة. ويسا آخر كرة بعد الزفر، يمكن حتى 6 أمتار ما يلعبهاش. آدم المخادمة يعطي حق الناس الكل، أنت من هنا تشوت وأنت من هناك تقف. ويمشي ويسا ولا يتوقف على الحلم الكونغولي. ويسا في مرمى بيكفورد، ويسا حط كورة ولكن عالية وانتهت ضربة مرمى من ويسا، ورسميا المنتخب الإنجليزي يواصل حلم المونديال. لعل وعسى تعود الكرة إلى أراضيها وترضي ناسها اللي ابتدعوها لإعطاها شأن وقيمة منذ أول مباراة دولية، سكوتلاند إنجلند في الباتريك في 30 تشرين الثاني نوفمبر 1872. في الشوط الثاني لم تصمد الفهود، في الشوط الثاني ظهرت روح الوسود وثنية هاري كين تمكن إنجلترا من الكونغو.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebos.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخذها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001070 أو 77792135.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911142 أو 77911145. مدارس علماء أزال حتى، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جاوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
10: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جاوعة.
9: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
11: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

Delta. Number one station. Music station. ما كنتش هتجوز وبعيش مع حالي، روقاني يتدرس دايس لقوا بالي،

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري بريال ونص. خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
4: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
7: شمي عشان تتأكدي.
8: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو باتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
0: أحلى لحظة باليوم لما يتقدم الكيك من راما كيك. كل قطعة لها حكاية، طعم زبدة أصلي، كريمة خفيفة، وتصميم يخطف العين. أعياد، مناسبات، أو بس عشان تدلع نفسك، اطلب راما كيك الآن 770-316-211، لأن الفرح يستاهل الأحلى.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: Just found it.
8: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.
9: Bas, bas, bas, bas. Ad Delta.

0: الساعة الآن 10:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان

0: عشر سنوات.
1: البيت الحديث مجموعة شمس.
2: راديو دلتا.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: Radio Delta, the Super 101.7, the number one hit Arabic station across the Middle East.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل. Just found it.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: 22 يشرف على المنتخب السنغالي وهو العفو البلجيكي وهو الذي درب أولمبيك ليون والنصر السعودي والنابولي يظهر على الصورة في حين بابتياو في الجهة المقابلة مدرب المنتخب السنغالي في هذا المونديال بعد تألق متواصل بالنسبة لتياو مع المنتخب السنغالي. عناق أول في انتظار العناق الأخير لمن ستكون ستؤول الابتسامة الأخيرة في نهاية هذه المباراة بين بابتياو وكذلك رودي غارسيا. منتخب

0: الآن الحادي عشر في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14.

0: 11 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: يأتي على الجهة اليسرى مدافع نادي أينتراخت فرانكفورت يجد دوكايبير على الجهة اليسرى الأرضية التوغل من دوكو حاول يدخل هيلة من دوكو وتغطية دفاعية من هنا وترجع على الجهة اليسرى في اتجاه إسماعيل ياكوبس يفضل الكرة البعيدة ياكوبس تسترجع بلجيكية لفترة قصيرة راحت من هنا في الوسط تلعب بعيدة عن طريق لاعب بابجي على الجهة اليمنى وصلت من هنالك في اتجاه الشريف انتياي عنده الكرة الآن انتياي حاول يمر انتياي عنده الكرة الآن محتفظ بها يرجع للخلف مضطر لصالح المنتخب السنغالي في الخلف العرضية من هنا البحث عن ساديو ماني بعيد عليه الكرة هذه وراحت في التماس الضغط العالي من جانب لاعبي المنتخب السنغالي هنا على لاعبي المنتخب البلجيكي ستاديو ماني على الجهة اليسرى يحاول يمر ولكن تغطية دفاعية رائعة ما زالت سنغالية من هنا عن طريق اللاعب بابجي رجعت للخلف للمدافع ياكوبس ياكوبس لبابجي مرة ثانية يرسل كرة بعيدة من هنالك على الجهة اليمنى البحث عن ليمان دياي التغطية الدفاعية من هنالك من دياتا دياتا وليمان دياي يرجع لليمان دياي لاعب نادي إيفرتون في الخلف الكرة جي 36 سنة أيضا وسط ميدان نادي إيفرتون سجل 3 أهداف في هذا المونديال من بينهم هدفا ضد العراق حاولة المرور من دياي دياي عرضية الكرة وجاتي في التغطية مبادرة سنغالية في هذه البداية تسترجع مرة ثانية في الخلف من باتيسيس لقلب دفاع نياكاتي جي باتيسيس غطي الكرة يخرج برزانة ويرسلها بعيدة بعيدة كثير راحت الكرة ضربت مرمى لصالح تيبو كورتوا المبادرة سنغالية في بداية هذه المباراة في الخمس دقائق الأولى من بداية اللقاء لصالح كوتوا وميتشيلي يرسلها بعيدة من هنا على جهة من لكاستاين يرجع مرة ثانية ميتشيلي لحارسه كوتوا أرتور تياتي يستلم الكرة لصالح عناصر المنتخب البلجيكي في الخلف في محاولة البناء الكرات من هنا ناحية كاستاين على جهة اليمنى يلعب في العمق البحث عن دي بروين الكرة ضاعت وصلت من هنا ناحية تروسار حاول يمر لصالح المنتخب البلجيكي مرة ثانية تلعب في العمق لدي بروين تروسار أرضية ملعوبة بشكل رائع من فاناكين لتروسار ومن تروسار في التوزيع في اتجاه الزملاء المهاجمين الكرة مرت سلامات وراحت في التماس لعناصر المنتخب البلجيكي ولصالح المدافع تيموتي كاستاين في هذا التماس لصالح المنتخب البلجيكي كاستاين كرة باليد في شكل ركنية باليد حاول يرميها أبعد ما يمكن في اتجاه جوكي تيلار قلب هجوم منتخب بلجيكا الكرة بعيدة عالية صعبة خطيرة والدفاع يخرجها عن طريق اللاعب باتيسيس خروج جماعي للاعبي المنتخب السنغالي وتسترجع بلجيكية في الخلف من هنالك عن طريق دوكاي بير المدافع الأيسر للمنتخب البلجيكي مع حارس تيبو كورتوا 6 دقائق لعب 0-0 بداية حذرة من البلجيكيين بداية موفقة من السنغاليين اللي سكنوا في منطقة بلجيكا في 6 الدقائق الأولى. دي بروين شوف مكانه الآن، دي بروين في الخلف يرسل كرة بعيدة البحث عن دوكو، راح جيريمي دوكو والكرة راحت سهلة للحارس جياو الذي يلتقطها ويلعبها بسرعة في اتجاه نياكاتي. خبرة كبيرة وتجربة عند نياكاتي مدافع نادي ليون قوي جدا في دفاع منتخب السنغال. البحث عن إسماعيل صار، الكرة في المخالفة يحتسبها الحكم الهندوراسي لصالح المنتخب السنغالي ولصالح ساديو ماني. حبيب وجود حبيب ديارة في وسط ميدان منتخب السنغال تبر مفاجأة بالنسبة للمعلقين لما شافوا تشكيلة المنتخب السنغالي في هذه المباراة. كرة سنغالية في الخلف، باتيسيس يرجع للخلف لحارس دياو، دياو من هنا نياكاتي. هدوء ورزانة كبير عند اللاعبين السنغاليين تبدو لدخلوا في المباراة. سيس من هنالك على الجهة اليمنى يجد دياتا، دياتا في العمق ترجع له مرة ثانية من عند دياي، دياتا مرة ثانية يبحث عن دياي، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق ديكايبير يلعب لدي بروين، دعت مرنو شراسة سنغالية تلعب بينية هنا عن طريق إسماعيل أسار، كرته لم تمر، ما زالت بلجيكية وما زال الضغط العالي السنغالي. كرة من هنالك توكي تيلار ضيعها استرجعت سنغالية، انتشار جيد للاعبين السنغاليين في بداية المباراة. الانطلاقة من هنالك عن طريق اللاعب بابجي يلعب من هنا في الخلف، لا هذا بابجي ناحية ياكوبس، ياكوبس بابجي مرة ثانية لقلب دفاع نياكاتي من هنالك باتيسيس، سيس ونياكاتي يرجع له مرة ثانية، يخرج اللاعبين البلجيكيين تلعب كرة أرضية ضاعت وانطلاقة بلجيكية من هنا عن طريق تروسار، تروسار تروسار هيدا الكرة خطيرة صعبة وصلت لجهتي اليمنى عن طريق دوكتيلور العودة الموفقة رائعة جدا، ما زالت خطورة بلجيكية هنا، رجعت للخلف التسديدة من تروسار وبين أحضان موري جاو. دوكتيلار دخل، دوكتيلار حب يراوغ لم يقدر، رجع واسترجع ومرر والتسديدة من تروسار هنا بيمنا في الزاوية اليسرى لمرمى موري جاو الذي يلتقطها برازانا وبروا. موسانيا كاتي بينية مع باتيسيس، ده المباراة ملاح لاعبين نتاع المنتخب السنغالي. سيس جي كاين اثنين جي دريسا غانا جي وباب جي في الوسط الكرة، حبيب ديارة من هنالك على الجهة اليمنى توصل لكريبين ديارة فاتو راح التماس لصالحية المدافع ماكسيم ديكايبر. الأبيض والبيج على الأسمراني حلو. ميتشل عرضية الكرة من هنالك على الجهة اليسرى البحث عن دوكو، استلمها جيريمي دخل دوكو، هاي صعبة دوكو، هاي صعبة دوكو، دوكو ما زال عنده كرة الآن يلحق عليه دي بروين، دوكو ودي بروين غلقوا عليه ورجع للخلف، ترجع لكيفن دي بروين من عند فاناكن، دي بروين يبحث عن جيريمي، دوكو مضطر يخرج من المراقبة أمام دياتا، دي بروين، دي بروين في المراوغة، دي بروين باليسرى هاي للتوزيعة والدفاع يتدخل ويخرجها وتخرج بعيدة تماما في اتجاه إسماعيل أسار، حكم خلى الأفضلية استرجعت من باب جي والحكم يرجع ويصفر خطأ للسنغاليين ارتكبه كيفن دي بروين. 35 سنة مباراة رقم 123 مع منتخب بلجيكا، أو الخطأ المرتكب هنا من موسى نياكاتي كاد يكلفهم غاليا، والعودة هنا من قبل شارل ديكوتيلار لزميله تروسار الذي سدد الكرة وصدها الحارس السنغالي موري دياو. باتيسيس كوليبالي موجود في كرسي الاحتياط، تذكروا طرد في المباراة الأولى. في الخلف الكرة موسى نياكاتي، سيس على الجهة اليمنى لدياتا، دياتا يبحث عن اندياي، دياتا يلعبها في الوسط، هاي كرة صعبة سنغالية تلعب ناحية اندياي على الجهة اليمنى يلحقها اندياي، هاي صعبة اندياي والتوزيع با با با با با با رائع رائع، الكرة هذه توصل من هنا على الجهة اليسرى وراحت في التماس لصالح إسماعيل ياكوبس، كانت رائعة التوزيع. واو واو تغطية دفاعية كانت من بروندن ميتشل، ياكوبس ركنية بيده. 12 دقيقة لعب 0-0 يرسل كرة بعيدة ياكوبس، خروج لم يكن موفق هنا من تيبو كورتوا وكاد يكلفه غاليا. استرجعت من تروسار، انطلقت روسار من الوسط، العودة السريعة والشراسة في اللعب عند السنغاليين ورجعت للخلف مباشرة لتيبو كورتوا. السنغاليون يريدون أن تكون المبادرة منهم، لا ينتظرون عناصر المنتخب البلجيكي حتى تهجم عليه. استرجعت الكرة من فاركين، ترجع مرة ثانية من عند كايبير في الوسط، الكرة تيليمانز ضيعتها، هربة سنغالية في هجمة معاكسة تطريت هنا، رجعت في الخلف تماما ناحية المدافع نياكاتي وحارس دياو. نياكاتي ياكوبس، من هنا يلحق عليه بابجي، ترجع في الوسط غاناغي، إدريسا غاناغي مع باتيسيس، عرضية على الجهة اليمنى دياتا، لعب نظيف سنغالي في بداية هذه المباراة. ليمان اندياي في الخلف، الكرة تمشي متحكمين فيها كما ينبغي اللاعبين السنغاليين. هاي الكرة لياكوبس، ياكوبس كرة بعيدة لإسماعيل أصار، إسماعيل أصار خلها لساديو ماني، ماني من هنا ياكوبس العرضية، با با با با با با با با با با لا لا لا، كاد يفعلها إسماعيل أصار. يا له من لعبة ثلاثية من أروع ما يكون، أنقذها تيبو كورتوا والحظ كان معه. هاي اللعبة وهاي الكرة إسماعيل أصار مرر الكرة هنا، شوف الدخل على الجهة اليسرى والتوزيع من ياكوبس، وصار كيف دخل، أيو يو يو يو إسماعيل، أيو يو يو يو يو يو، كاد يأتي الجول الأول لإسماعيل أصار بعد هذا الصد غير الموفق من تيبو كورتوا. أصار تابع الكرة كما ينبغي على مرتين، ضربت في القائم في المرة الأولى وضربت في الشباك الصغيرة في المرة الثانية، وضاعت أخطر فرصة في المباراة على السنغال بعد 13 دقيقة لعب. التعادل مازال 0-0. يا لها من لعبة ويا لها من كرة، اللعبة من ساديو ماني لياكوبس، ومن ياكوبس لصار، ومن صار في القائم، ومن قائم لرجله اليمنى، ومن رجله اليمنى برا. كرة سنغالية مرة ثانية، باتيسيس، باتيسيس العرضية البعيدة من هنا، البحث عن ساديو ماني، وسطته ماني رقبها بروعة، ماني ياكوبس الحق، يا ماني في المراوغة، ماني مازال ساديو يلعب بينية، كرة صعبة وخطيرة وخطيرة وخطيرة وخطيرة، تلعب من هنا ناحية ياكوبس، التوزيع على العرضية والدفاع يدخل، لا بل هذا بابجي، ولا لا ولا لا، جي مرة ثانية يلعب في الوسط ناحية إدريسا جي، ترجع له مرة ثانية العرضية، الكرة تضرب في الدفاع في تروسار ويلحق أمام ديكي تيلار، يرجع للخلف للقيام بواجبه الدفاعي أمام هبة سنغالية ولا روع ولا أروع. سيس سيس نياكاتي مباتي سيس ديتا على الجهة اليمنى توصلوا، وين كان دياي؟ دياتا يحاول يمر من أمام جيريمي دوكو، دياتا سقط، دوكو اختفها وانطلق، راح دوكو، دوكو مع ديبرون، يوصل دوكو، مازال يرجع دوكو، مضطر يرجع للخلف تماما لقلب دفاع أرتور دياتي. ميتشيل استحواذ سنغالي، واو، 61% من وقت المباراة. كرة من تيليمانس، فاناكن، ميتشيلي، تروسار كاد يضيعها، تسترجع مرة ثانية من فاراكن، كانت طويلة مع النادي إبسي بروش. دي بروين دي كايبر، يطلع يدخل دي بروين، ترجع لتياتي في الوسط مع تيليمانس، ماذا تفعل يا تيليمانس، ماذا تفعل يا تيليمانس؟ من هنا الكرة براندر ميتشيل، كرة الأرضية ضاعت، ساديو ماني اختفى وانطلق، رحماني وتياتي، رائعة من ساديو ماني في اتجاه إسماعيل أصار، وتياتي كان في التغطية أخرجها في التماس. يقترب الهدف السنغالي، صدقونا الهدف السنغالي يقترب في هذه الدقائق من عمر المباراة. ياكوبس يرجع للخلف لنياكاتي في الوسط، من هنالك سيس، باتيسيس لمدافع دياتا، دياتا ونجاي يطلبها فيها الوسط، ديارة ترجع للخلف، المنتخب السنغالي دائما يتسيد المباراة، ملعوبة بشكل رائع، البحث عن ساديو ماني، استرجعت لتيليمانس، تيليمانس يلعبها من هنا على الجهة اليمنى مع تروسار، تروسار دوكيتيلار، دوكيتيلار محاصر، ثلاث لاعبين أمامه، تفوق عليه، لا تفوق عليهم، مازال عنده كرة الآن، دوكيتيلار يرجع لتيليمانس، تيليمانس مع تروسار، عنده كرة الآن، تروسار تروسار هاي هربة هاي هربة هاي هربة هاي هربة هاي هربة والتغطية دفاعية رائعة. استرجعت من هنا من نياكاتي. نياكاتي لعبها مع ديارة. ديارة نياكاتي. نياكاتي كرة بعيدة من هنا لكان اندياي. اندياي عنده كرة من أمام المدافع تياتي. اندياي وتياتي. اندياي وفاناكين. اندياي مازال عنده كرة الآن. حاول يدخل اندياي. اندياي مازال عنده كرة الآن. دياي يبحث عن إسماعيل صار. رجعت في الخلف. تلعب من هنا لكان مع دياتا. دياتا لاندياي مرة ثانية. اندياي يبحث عن التوزيع. يلحق عليه دياتا. كرة ملعوبة بشكل رائع. رجعت لدياتا. دياتا وتوزيعها إلى القائم الثاني. رصيد. خطيرة. رائع الكرة هذه من إدريسان كانانكي. وكاد يأتي الجول الثاني. الجول الأول من الثاني. أنا راح نزيد نشوف في هدفين ولا كيف. كرة رائعة هنا. السد ثم كانانكي ضرب الكرة بيمنى بين أحضان الحارس بوكورتوا. هاي هربة سري البلجيكية من هنا ولكن بعيدة تماما من كيفن دي بروين. كورتو عالية تماما وسط ميدان نادي نابولي الإيطالي. 38 هدف بالنسبة لكيفن دي بروين في 123 مباراة لعبها. في حين ساديو ماني 55 هدف في 131 مباراة. دياو كرة بعيدة من هنا. البحث عن ساديو ماني. استرجعت بلجيكية. تروسار محاصر ما خلاهمش يلعبوا. اللاعبين السنغاليين لم يتركوا عناصر المنتخب البلجيكي يطوروا لعبهم ويخرجوا الكره. تيليمانس الكره البعيده استرجعت من هنالك من سيس. راحت على الجهه اليمنى لدياتا. دياتا يلعبها مع اندياي. اندياي يراقب كورتو. اندياي يرجع في الخلف. باتيسيس. نياكاتي يبحث عن كره في الرجل. نياكاتي كاناغي بابغي سيس. اندياي كانغي من هنا. نياكاتي ياكوبس. ياكوبس لماني. ساديو ماني من الوسط. ساديو انطلق. جياتا طلب على الجهة اليمنى وصلاته في ظروف حسنة. جياتا من أمام المدافع دي كايبر. جياتا الكرة الركنية. أول ركنية للمنتخب السنغالي بعد مرور 19 دقيقة لعب لحد الآن. 0-0 سنغال بلجيكا والهدف يقترب. ركنية على يسار تيبو كورتوا من هنالك سنغالية. سعود سيس. سعود نياكاتي. منهما سيسجل أم إسماعيل صار في القائمة الثاني. رجعت الكرة. راح دوكو. راح دوكو مازال عنده كرة الآن. دوكو يواصل أربعة مدافعين. دوكو يلعب على الجهة اليسرى. كرة خطيرة لصالح منتخب البلجيكي. من هنالك دي بروين ودوكو عرضية. تغطية رائعة وهجمة معكسة هنا عن طريق اللاعب ياكوبس وصلها لساديو ماني. ساديو ماني ينتظر المساندة. سعود زملائه. الحكم المساعد رفع الراية معلنا وضعية التسلل من ساديو ماني. خلي الكرة يا ماني. خلي الكرة يا ساديو ماني. لما يصفر الحكم يتوقف كل شيء. كرة تروح تقول للذي صفر له الحكم. تينيمانس. السنغال أفضل بعد 20 دقيقة. لا ميتشل. تياتي في الوسط. فاناكين من هنالك على الجهة اليسرى. تيليمانس يرجع لتياتي. وقفين مليح اللاعبين السنغاليين الآن يتنفسوا. دوكو على الجهة اليسرى. دوكو يرجع لتيليمانس. من هنا الكرة ناحية ميتشل. يخرج بالكرة. مازال وينو تروسار. لعبت لفاناكين. فاناكين تينيمانس. تينيمانس عرضية. الكرة ممتازة العرضية. رائعة خطيرة الكرة دي. والدفاع يصد ثم ينطلق في الهجمة المعاكسة. دياي إذا فيه خطأ فيه بطاقة صفراء لتينيمانس. إذا فيه بطاقة صفراء لا خطأ وبس. خطأ وبس على حبيب ديارة. واحد وعشرين دقيقة لعب. وقت مستقطع الآن. نحن هنا في سياتل بلجيكا سنغال. لا الوقت مستقطع. لا ليس بعد. مازال في دقيقتين. دقيقة أو دقيقتين. سنغالية الكرة في الخلف. جاناغي من هنالك سيس. في الوسط جي من عند حبيب ديارة، لعبت من هنا الكرة على الجهة اليسرى في اتجاه موسى ياكاتي. ياكاتي يرجع لباتيسيس، دخل اليوم حتى يعطي الأمان والاطمئنان أن يخرجوا الكرة من الخلف بسلاسة وتروح لأرجل اللاعبين الزملاء. كرة من هنا بابجي نياكاتي سيس، راح دياتا، راح دياتا على الجهة اليمنى، راح دياتا، راح دياتا وصلته دياتا، ما زال عنده كرة الآن. وين ونجاي دياتا؟ ونجاي دياتا يلعبها في الوسط من هنا لبابجي. بابجي يخرج مرة ثانية لجي الآخر على الجهة اليسرى، توصل ياكوبس، ياكوبس مع ماني، ساديو ماني وياكوبس، حاول يمر ساديو ماني، عنده كرة الآن، ماني مر من الأول، ماني مازال يرجع يحاول يمر، ماني يدخل التغطية الدفاعية هنا من جيم من كاستاين. أوه يا كاستاين خرجها، لعب ليس هناك، الكرة لم تخرج، تسترجع السنغالية في الخلف من هنالك مع حبيب ديارة، ترجع له من عند ندياي، ديارة لندياي، ندياي مع باتيسيس، سيس مع نياكاتي. 23 دقيقة لعب بعد ما تخرج الكرة، يصفر الحكم وقت مستقطع. خروج هائل بالكرة من باتيسيس، هائلة من باتيسيس، وصلها لدياتا على الجهة اليمنى، دياتا يحاول يمر، هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة سنغالية، وصلت لي ديارة، ديارة، ديارة، ماني لعبها بروعة، ساديو ماني، ماني، الكرة في التماس لصالح المنتخب السنغالي. لصالح ياكوبس يرجع في الخلف السنغالية من هنالك مع سيس، جي سيس من هنا الكرة نياكاتي في العمق، ندياي نرجع من هنا يرجع للخلف، تلعب مع باتيسيس على الجهة اليمنى، دياتا، دياتا في الوسط، البحث عن ديارة، تلعب بينية من عند إسماعيل صار، ما زال يمشيوا بالكرة اللاعبين السنغاليين بشكل رائع لحد الآن. كرة تأبى الخروج، السنغاليون يأبون الاستغناء عن الكرة. ممتازة الكرة لدياتا على الجهة اليمنى، هربة سنغالية، هربة سنغالية، دياتا في المراوغة، دياتا يدخل، دياتا يزيد يراوغ، دياتا ما زال عنده كرة الآن، دياتا رجع للخلف، الكرة من هنا جيل اندياي، اندياي وساديو ماني، اندياي يلعبها لساديو ماني، ساديو ماني وياكوبس، افتح له طريق ماني، ولا لا جول، اقترب الجول وجاء الجول. يا فلان منتخب السنغالي، حبيب يا حبيب ملايين السنغاليين، حبيب دارة يفتح مجال التسجيل للسنغال، خذها تعطيني نعطيك، وصلت عن ساديو ماني، افتح له الطريق يا كوبس، ارفع كرة في القائمة الثانية بالراس، فعلها حبيب ديارة وسجل سادس اهدافه مع السنغال. ابن ساندرلاند 22 عاما حتى الكرة الراسية من عند الاولى من عند اسماعيل صار، ولحقها حبيب ديارة مسجلا اول اهداف السنغال في هذه المباراة. اللعبة خدوات 1 2 3 4 5، وصلت ساديو ماني، دخل ياكوبس، التوزيع والراسية، جول اول للسنغال، الراسية في القائم، وجدت حبيب ديارة يفتتح مجال التسجيل للسنغال. رائعة من إسماعيل صار ورائعة من ديارة، وجد الشباك فارغة والجثة ساقطة والجول يسجلوا 1-0 للسنغال. افرح يا تياو افرح، جول 1-0 لباب تياو وأشبال والسنغال أمام أشبال المدرب رودي غارسيا. ويس هدف للصفر للسنغال قبل بعد 26 دقيقة لعب. كرة بعيدة الأمام، تغطية رأسية سنغالية خرج التماس. طبعا الخمس دقائق التي تلي الجول الأول لمنتخب السنغال راح تكون صعبة على السنغاليين، 5 إلى 10 دقائق خلينا نقول من هنا إلى غاية الدقيقة 35. كرة في التماس لصالح تيموتي كاستاين، يرسل كرة بعيدة الأمام، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق المدافع ياكوبس، الكرة من ساديو ماني رجعت من هنالك كاستاين، كاستاين يتريد كانت أمام ياكوبس يرفع كرة في القائمة الثانية وخروج رائع من موريدياو الذي صار يعطي كثير من الأمان والاطمئنان والثقة لعناصر المنتخب السنغالي. ما رأيكم لو يزيدوا هدف ثاني؟ إدريس أجي لعبة فرصة لحبيب ديار مسجل الهدف الأول. تلعب الكرة من هنا لصالح عناصر المنتخب السنغالي البحث عن ساديو ماني. في الخلف باب جي قلب دفاع نياكاتي. السنغال اليوم مختلف عن السنغال اللي لعب مباريات الدور الأول على الأقل في 26 دقيقة اللي لعبها لعبناها لحد الآن. نعم مختلف عن السنغال اللي واجه فرنسا ومختلف عن السنغال اللي واجه النرويج. وقت المستقطع كان متأخر ولكن أعلنه الحكم لأن الكرة خرجت في هذه اللحظات.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

القليلة الماضية على الأقل في العشر سنوات التي مضت، ومع ذلك لم يقدر على الوصول إلى تحقيق نتائج كبيرة، الفوز بلقب أوروبي والفوز بلقب عالمي، لأنه فعلا يملك مقومات منتخب يقدر ينافس كبار القوم على البطولات الكبرى. 30 دقيقة لعب، 1-0 من إمضات يارا الذي سجل أول أهدافه في المونديال. يستأنف اللاعب في التماس لعناصر المنتخب البلجيكي في الخلف عن طريق المدافع تيموتي كاستاين. كاستاين يرجع للخلف، بروندون ميتشيل من هنالك على الجهة اليسرى، جياتي يرجع مرة ثانية لميتشيل، الكرة في الرجل، جاتي مرة ثانية. تشعر بأن البلجيكيين عاجزين مش لذاتهم، مش لأسباب ذاتية فقط، حتى في الجهة المقابلة عندك منتخب واقف مليح ومنظم مليح ويلعب بحرارة بتفاصيل لعب الكرات ولعب المباريات نتاع الكرة. نتكلم على التفاصيل في التموقع اولا، الاستلام والتسليم وفي الرتم والسرعه والبطء. دخول واحد من المناصرين، وين رايح انت؟ وين رايح تفسر علينا المباراه؟ اذا لاحظتوا اعتقد بان المخرجين لا يظهرون مثل هكذا الصور حتى لا تكون عبره سلبيه لاخرين انهم يعملوا نفس الشيء. يعني يقول لك لما ندخل أرضية الميدان يصوروني من بعد، هذا يحاولوا أنه ما يبينوها تماما حتى يدرك الآخرين بأنه لا مجال لدخول أرضية الميدان وتعمل فيها طرزان وتبان في التلفزيون. لا، ما رح نصوروك ولا رح تظهر على شاشة التلفزيون. دخلنا ربع ساعة الثالث الآن من عمل الشوط الأول، 1-0 المنتخب السنغالي. نهدو براسنا، ذكائنا، خبرتنا، مهاراتنا، فنياتنا، بروحنا، بعزيمتنا، بإصرارنا، برصيدنا، بتاريخنا، بحاضرنا، بمستقبلنا، بكل قدراتنا نلعب هذه المباراة من بلجيكا، ونلعب اللي بعدها واللي بعدها واللي التي تلي التي بعدها، وهكذا دواليك. كرة بلجيكية من هنالك، جيريمي دوكو استلم، يرجع المزال جيريمي مضطر يرجع لعبها من هنا ناحية ميتشيل على الجهة اليمنى، يخرج بالكرة، يجد صعوبة في جهد أحد الرفقاء، وجد كاستاين، رجعت للخلف تماما للمدافع أرتور تياتي. ميتشيل شوف كيف واقفين اللاعبين السنغالي، غلقين مليح. جيريمي دوكو اخطف الكرة، دوكو خطأ يصفر حكم المباراة سعيد مارتينيز لصالح جيريمي دوكو. لا خلوا لعب، ما لمسوا يحلفني يا خاطي بأنه ما لمسوا. السنغالي كتب لي وقال لي بأنه ينطق يا خاطي مش يا كاتي، أنا آسف. كرة في الوسط السنغالية من هنالك، إدريسا غاناغي يرجع للخلف، محاولة الانطلاقة من هنالك، البحث عن اندياي، اندياي يرجع في الوسط لجي، يدخل ويخرج مرة ثانية في الخلف مع باتي سيس. موسانيا خاتي على الجهة اليسرى من هنا، ياكوبس، إسماعيل ياكوبس لنياخاتي، نياخاتي مع سيس في الوسط، بابكي بعيد الكرة هذه لستاديو ماني فتو وراحت ضربة مرمى. بلجيكي الكرة من هنالك عن طريق المدافع أرتور تياتي، يسعد دياتي، يخرج دياتي حصل بالكرة، اللي عنده الكرة عند البلجيكيين عنده قنبلة لا يعرف أين يضعها وحتى أين يرميها. رجعت للخلف، تيليمانس من عند فاناكين، كرة من دي بروين، صعب الكرة من هنا عرضية، الدفاع يخرجها، تروح تماس للبلجيكيين. 35 دقيقة لعب، 1-0 للسنغال.
دوكو لم يجد ضلته من هنالك على الجهة اليسرى، يرجع من هنا عسى وإلا يروح تروسار من هنالك. دوكو مازال، دوكو شوف كيف ينطلق، شوف كيف يدخل، شوف دوكو، شوف دوكو، شوف دوكو، دي بروين، دوكو دي بروين، ضيعت هاي دي بروين، استرجعت سنغالية من هنا ماني، يلحق عليها ساديو والكرة تسترجع بلجيكية. دي بروين في الخلف، ميتشيل من هنالك على الجهة اليسرى، دوكايبير، دوكايبير مع فان هاكن، فان هاكن يبحث عن تيريمانس، يجد كاستاين، ميتشيل في الوسط، تأتي من هنالك، فان هاكن قريب، ميتشيل، تيريمانس، ميتشيل مرتبكين لاعبين البلجيكيين مش عارفين وش يعملوا بالكرة، اللي يعطيله يرجع حال. شوف والله منتخب عادي البلجيكي على الأقل لحد الآن، عادي جدا جدا جدا. ميتشيل، تياتي، تياتي والكرة البعيدة، البحث عن تروسار، تغطية دفاعية من هنالك عن طريق المدافع كريبين دياتا، بعيدة على ليمان دياي، استرجعت وانطلق، صعب الكرة دي، خطيرة من هنالك عن طريق ديارة، ديارة يمر من الوسط، ديارة يواصل، ديارة طلبها صاني، وصلته صاني، صاني يرجع من هنالك، يغير على الجهة اليمنى ناحية دياي، دياي كرة ملعوبة لجي على الجهة اليسرى توصل ياكوبس، ياكوبس رجع للخلف، هاي صعبة لجاناجي، وصلت من هنالك لبابكي، لعبت على الجهة اليسرى لياكوبس، يضيف الإضافة هذا ياكوبس، ماني بيني الكرة، ماني ماني ماني ماني والحارس، لعبات بينية، خدوهات ودخلات وخرجات لعناصر المنتخب السنغالي يصنعوا بها الفارق وممكن يصنعوا بها فارق أكبر ويضيفوا هدف ثاني وثالث في هذه المباراة. شفتوا خدوهات هنا، ساديو ماني استند على جي، رجعت له، دخل راوغ وضربها بيمناه، ولكن بين أحضان جيبو كورتوا الذي يلتقطها. بلجيكية الكرة، تيريمانس، فاناكن، من هنالك دوكايبير يبحث عن تروسار، ضاعت الكرة، استرجعت سنغالية، لعبت في الوسط، هاي صعبة وانطلق، اوي اوي اوي اوي اوي اوي، لعبت الكرة، الحكم لم يقل شيئا، واسترجعت مرة ثانية، البحث عن تروسار، كورتو ضاعت، والتدخل من امام دياتا، كرة تروح تماس للبلجيكيين. ميتشيل من هنا رجع لتياتي طبعا، وتياتي رجع لميتشيل، لا يلعبها من هنالك لتروسار على الجهة اليسرى، تروسار يبحث عن المرور من أمام ليمان دياي، ترجع لتياتي، ميتشيل، تيريمانس من هنا، وتروى كاستاين، دي بروين، دي بروين، دوكو، دوكو مع دي بروين، دوكو يحاول يدخل، دوكو لدي بروين، دي بروين راح يضيعها، دي بروين ميز عنده الكره الان، يرجع لدوكو مره ثانيه، محاصر ومحصور ومضطر يرجع، ما زال عنده الكره الان، زوج لاعبين امامه، صاروا ثلاثه، دوكو العرضيه، اوه خطيره، ياي ياي ياي ياي، الدفاع يصد ويخرجها من هنالك ناحيه تروسار، على جهه اليسرى تروسار، من امامه ديارا، تروسار وديارا، فيه دفع من الخلف من تروسار، هو خطا يصفر حكم المباراة لصالح بابكي النادي فياريال. سلامتك سلامتك سلامتك سلامتك، أحد من أفضل لاعبي منتخب السنغال بابكي،

0: السنغالية الكرة. موريدياو صوروا معي 39 دقيقة لعب ولا فرصة لبلجيكا ولا لقطة لبلجيكا ولا تهديد لبلجيكا ولا لعبة لبلجيكا ولا هجمة لبلجيكا. واو المنافس السنغال وما أدراك مش السنغال فقط. جاتي من هنالك على الجهة اليسرى جاكي يرجع للخلف لفانكن لميتشيل ميتشيل كاستاين. والله البلجيكيين صاروا ما يعرفوا يلعبوا الكرة يعني اليوم وكأنه يلعبوا مع بروج يعني مش مع المنتخب البلجيكي مع احترام. ميتشيل تيليمانس واقفين مليح لاعبين سنغالية غلقين كل شيء 4-5-1. شوف شوف شوف تموقعهم تلعب من هنالك للترولي على جهة اليسرى دوكايبير والتوزيع بين أحضان الحارس موريدياو. وين يا موريدياو وين يا موريدياو؟ بابا رايح التمريرة هذه من موريدياو بحثنا عن اندياي. كرة تسترجع من دوكايبير لمدافع تشاتي كيفن ديبروين مضطر يرجع للخلف. ديبروين عنده كرة الآن ديبرين على الجهة اليسرى لدوكايبير. دوكايبير تروسار غرق تروسار هرب تروسار استلم تروسار رجع تروسار ما زال عنده كرة الآن من أمام المدافع دياتا. تروسار ودياتا شوف الروح والاندفاع والقوة والحضور والتدخل القوي الفني والجسدي والبدني والروحي كيف يصنع الفارق في كرة القدم اليوم. اليوم كرة القدم لم تعد مجرد موهبة ومهارة وإبداع وفنيات وتكتيك لا هي كل هذه الأشياء ولكن هي أيضا روح. كرة على الجهة اليسرى تروسار استلم الكرة تروسار ما زال عنده كرة الآن يبحث عن المنفذ يلعب ممتازة على الجهة اليسرى خطيرة بلجيكية والدفاع يدخل ويخرجها اللعبة هذه من هنالك من فانكن بيسرى. التغطية الدفاعية كانت رائعة. جاتي ترجع له 41 دقيقة لعب تروسار غير تماما من هنا في اتجاه كاستاين يبحث عن ديريمي دوكو كاستاين يدخل كاستاين والتوزيع على القائمة الثانية تغطية دفاعي. روعة التدخل هنا وفي خطأ في خطأ يصفر الحكم للمدافع السنغالي كليبين دياتا مدافع نادي موناكو. والله أنا الخطأ شفته كان تدخل عليه يعني نلعبش الكرة تقريبا لعب المدافع دياتا. يبقى المدافع نياختي سقط هنا. شوف هنا الكرة من دوكايبير أمام نياختي سيضيف الحكم 6 أو 7 دقائق من عمر الوقت بدل الضائع لهذا الشوط الأول. كرسي احتياط بلجيكا هي في نفسه في محاولة لتدارك النتيجة مع بداية الشوط الثاني. سنغالية الكرة انطلاقة من الوسط من هنا عن طريق بابكي بعيدة على إسماعيل الصر والتغطية الدفاعية عن طريق اللاعب ميتشيل لعبت في الوسط. تيليمانس عنده الكرة الآن يخرج بالكرة قريب منه ديبروين شوف وين بعيد ديبروين يرجع لتيليمانس مرة ثانية. ميتشيل بعيد الكرة من هنالك من تروسار وصلت لي دوكتيلار هيد على الجهة اليمنى دوكو استلم هاي صعبة دوكو موري دياو العملاق يصد هذه الكرة ضربت في المدافع وراحت لدياو. بابا بابا بابا بابا بابا كرة هنا دي بروين شوف هنا التدخل شوف القوة والحرارة والتدخلات القوية هنا غريب في الأمر أنه هذا الحارس موريدياو يلعب في نادي لوهافر الفرنسي، والحارس الكونغولي اللي تألق مع الكونغو ضد انجلترا يلعب ليونال امباسي يلعب لنفس النادي. فهل سيكرر جاو ما فعله ليونال امباسي بالمنتخب الانجليزي اليوم؟ اي نعم، انجلترا فازت، انجلترا اللي ما زالت تبحث ان تنتظر ان يعود اللقب الى الديار بعد 50 سنة من اخر مره فازوا بها سنه 1966، بعد اكثر من 50 سنة ينتظرنا عوده الكاس الى الى الى ديارها. اليوم الحارس الكونغولي لعب مباراه كبيره. ركنية لصالح المنتخب البلجيكي، الثواني الأخيرة الآن من عمر هذا الشوط الأول من المباراة. الحارس دياو رجعت الخلف، هاي صعبة، يا دياو يا دياو يا دياو، با با با با با با دياو دياو دياو دياو، ينقذ السنغال مرة ثانية. الولد هذا عمره 23 سنة، دياو بأعجوبة وبيمناها، كرة كانت على اليسار ولكن خرجها بيمناها. ركنية لدي بروين للمنتخب البلجيكي، كما احتسبت 6 الدولة 5 دقائق. عرضية الكرة صعبة للبلجيكيين، راحت مباشرة ضربة مرمى. دياو أنت الذي ستؤهل السنغال الليلة. أي نعم، أخفق زميلك في نادي لوهافر ليونيل امباسي، ولكن دياو سيفعلها اليوم ويوقف سقوط المنتخبات الإفريقية بعد جنوب إفريقيا وكوت ديفوار والكونغو. السنغال يريد أن يوقف النزيف ويتأهل رفقة المغرب للدور 16. كرة بلجيكية من هنالك على الجهة اليسرى عن طريق المدافع ديكاي بير، ضاعت منه، استرجع السنغالية، هرب اندياي، راح اندياي الثاني، الثاني اندياي، الثاني اندياي، انداي اندياي اندياي اندياي، كرة مرت سلامات وراحت ضربة مرمى لصالح الحارس تيبو كورتوا. في الهربات المعاكسة ليمان اندياي لاعب نادي ايفرتون، خطير خطير خطير هذا اندياي. ميتشيل عنده الكرة الآن، يخرج بالكرة بالثقل وبالصعوبة. اليوم السنغال سجل هدفه 9، هذا رقم قياسي لمنتخب إفريقي في مونديال واحد. في الخلف الكرة ميتشيل، بعدين حبيب ديارة مسجل هدف السنغالي، صار اليوم أصغر لاعب إفريقي يسجل في الأدوار الإقصائية لكأس العالم، 22 سنة و179 يوم محسوبت له بالدقائق. معولين عليك يا موري دياو. السنغاليين اليوم في هذه المباراة يلعبون أفضل شوط لهم في هذا المونديال. عناصر المنتخب السنغالي، قلت لكم بأن أدوار خروج المغلوب تختلف تماما عن دور المجموعات، تماما تماما. جاو يرسل كرة بعيدة للأمام، البحث عن إسماعيل صار، نزل هدفك إسماعيل صار. تيليمانس في خطأ لدوكو، صفر الحكم لمنتخب بلجيكا. مرت 3 دقائق على الوقت بدل الضايع المحتسب 5. كنا نشاهد في بابكي حبيب الملايين في السنغال وفي القارة السمراء. عرضية الكرة من هنالك على الجهة اليسرى، ماكسيم دوكايبير، دوكايبير يرجع للخلف لقلب دفاعه أرتور تياتي، تياتي ودوكايبير، ما زال تياتي في الخلف يلعب مع فاناكن، فاناكن يرجع من هنا لميتشيل، ميتشيل مع تياتي، تياتي يجد صعوبة في إيجاد أحد الرفقاء. والله لعبوا مع هذه البلجيكيين صراحة، ما فيش إبداع، ما فيش حاجات تطلع لك تفاجأك. أو شفنا الإنجليز اليوم أشياء كثيرة، أوكي صعوبات كبيرة، لكن عندهم اللعبات والهربات والطلعات والدخلات والخرجات، وعندهم كين، وعندهم لاعبين جود بيلينغام، وعندهم لاعبين متميزين. كرة من هنالك تروسار، تروسار كاد يضيعها، رجعت له مرة ثانية، يلعبها من هنا ناحية تيليمانس، تيليمانس لدوكو، دوكو مازال، دوكو الحكم يرجع ويصفر الخطأ الأصلي ضد تيريمانس وليس ضد دوكو. دقيقة ونص. حكم الهندوراسي سعيد مارتينيز هل سيكتب التاريخ أنه شهد تفوق السنغال على بلجيكا في الدور 32 وتأهل إلى الدور 16؟ هذا الذي نعرفه. كيفن دي بروين في المخالفة، لصالح المنتخب البلجيكي في الثواني الأخيرة من عمري هذا الشوط الأول. 1-0 من إمضاء حبيب ديارة في الدقيقة 28 من عمري الشوط الأول. تيري مانسو دي بروين وكذلك المدافع دوكوبير. دوكوبير يستعد ودي بروين يستعد ودياو يستعد. دياو ودوكوبير ودي بروين، دوكوبير ودياو، لا دياو ولا دي بروين ولا دوكوبير. كرة من هنالك على الجهة اليمنى من دياتا يرسلها بعيدة بعيدة بعيدة بعيدة. سهل الكرة هذه للمدافع براندون ميخيلي مباشرة لحارس جيبو كورتوا. فاناكن دي بروين شوفوا المضطر يرجع، خلاص انتهى الوقت الرسمي وانتهى الوقت بدل الضياع. اخر كره الان دي بروين لدوكو، دوكو على الجهه اليمنى يحاول يمر، دوكو مازال من امامه ياكوبس، دوكو ياكوبس، دوكو مر لعبها من هنا لتيريمانس، تيريمانس تيريمانس تيريمانس تيريمانس عرضيه والدفاع التسديده من دي بروين والحارس جياو بسهوله يلتقط هذه الكره جياو ويمنع البلجيكيين من التعديل وينتهي الشوط الاول بتفوق السنغال 1-0 امام بلجيكا بفضل حبيب ديارة. اعود والتقي بكم مع بدايه الشوط الثاني بعد حين باذن الله تعالى. سلام.
1: تغطيه المباشره للاذاعه الرياضيه الاولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: مباريات دوري الخروج المغلوب في نهائيات كأس العالم. المنتخب السنغالي الذي تألق خلال الشوط الأول وأبدع وتمتع ومتعنا كذلك بشوط أول رائع على كل المستويات. السنغال الذي دخل بموري دياو في حراسة المرمى، جاتا على الجهة اليمنى، ياكوبس على الجهة اليسرى، نياختي في وسط الدفاع مع باتيسيس، وسط الميدان متكون من ديارا، جي وجي، ماني على الجهة اليسرى، ندياي على الجهة اليمنى، وإسماعيل صار رأس الحربة. وأول تغيير خروج الدوكيتيلار في هذه اللحظات مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة، ودخول البلدوزر روميلو لوكاكو مهاجم نادي نابولي. 130 مباراة بمباراة اليوم مع المنتخب البلجيكي، 91 هدف سجلهم روميلو لوكاكو مع منتخب بلاده، مهاجم يبلغ من عمر 33 سنة. هذا الغول في الجهة المقابلة، منتخب البلجيكا يلعب بتيبو كورتوا في الحراسة، تيبو كورتوا في حراسة منتخب بلجيكا، كاستاين الجهة اليمنى، دوكاوبير على الجهة اليسرى، مخيلي في وسط الدفاع رفقة تاتياتي، وأولى الكرة السنغالية، محاولة المرور من هنالك تلعب على الجهة اليسرى لساديو ماني، استلم ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، ساديو ماني، الدفاع يصد. قلت وسط الميدان يوري تيريمانز، دي بروين، وفاناكين، وثلاثي الخط الأمامي تروسار ودوكو وروميلو لوكاكو. مازال ساديو ماني، التوزيع هاي صعبة، هاي صعبة، دياي دياي، كرة دياي مرت سلامات من هنالك وراحت مباشرة ضربة مرمى لصالح الحارس تيبو كورتوا. يريدون إضافة هدف ثاني مباشرة مع بداية هذا الشوط الثاني. عناصر منتخب السنغال طبعا يريدون إضافة هدف ثاني وثالث ورابع وخامس، والتأهل للدور السادس عشر والثمن النهائي والربع النهائي والنصف النهائي والنهائي. كرة بلجيكية، تروسار من الوسط تنطلق، تروسار مازال، دي بروين طلبها من هناك على الجهة اليمنى، تروسار ودي بروين، تروسار يواصل يلعب من هنا كرة، اي ضاعت الكرة هذه من فاناكين وتسترجع من هنالك في الخط الخلفي عن طريق إسماعيل ياكوبس. تصور بأن المنتخب السنغالي انتم دخلتوا روميلو لوكاكو، هندخلوا ايضا نيكولاس جاكسون في الخط الأمامي لتشكيلة منتخب السنغال لصناعة الفارق. تيريمانز من هنالك الكرة، دوكو استلمها، يحاول يدخل يلعبها، يضيعها، تسترجع سنغالية، لعبت في الوسط عن طريق اللاعب بابجي، لعبت على الجهة اليمنى من هنا اندياي، اندياي اندياي اندياي هرب، اندياي راح، اندياي مازال عنده كرة الآن، اندياي يرجع مرة ثانية، ثلاث لاعبين أمامه صاروا أربعة ورجع للخلف لمدافع اوكر بينيدياتا في الوسط، يغير بروعة من هنالك إدريسا غاناغي على الجهة اليسرى لياكوبس مع ساديو ماني، استلمها ماني بخبرته تجربته براعته مهارته فنيته، يلعبها في الوسط بابجي، رجع للخلف لقلب دفاع نياختي، جي ساني ماني يلعبها العرضية من هنالك من ياكوبس، عنده الكرة مازال ياكوبس يقاوم، جيريمي دوكو يخطف الكرة، ساديو ماني معاه، دوكو ماني يخطئ أمام دوكو، والحكم يقول خطأ للمنتخب البلجيكي. ثلاث دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني، 1-0 للسنغال أمام بلجيكا. رايع اللعبة أنا من ساديو ماني أمام دوكو أمام المدافع تيموتي كاستاين. خطأ آخر للمنتخب البلجيكي هنا لصالح تروسار أمام العملاق بابجي، ميخيلي، فاناكين، تياتي، كرة البعيدة من هنا، دوكاوبير على الجهة اليسرى، دوكاوبير يرجع لتيلي تروسار، تروسار لعبها مع فاناكين، فاناكين لتيريمانز، تيريمانز يرجع للخلف من هنا أمام تياتي، تروسار ميخيلي من أمامه كاستان يرجع للخلف، ميخيلي مرة ثانية يبحث عن الكرة البعيدة، البحث عن تروسار، تغطية دفاعية من الرائع دياتا، استرجعت من تيريمانز، لعبت لدوكاوبير على الجهة اليسرى، فاتو راح التماس للسنغاليين. والله تبقى تسجل الصبح. ندياي عنده كرة هنا على الجهة اليمنى، ندياي يحاول يمر، ندياي فيه خطأ لصالحه، ندياي حكم صفر له خطأ من دكا وبير. لصالح كريبين دياتا مدافع نادي موناكو الفرنسي. وش تفكر يا باب تياو؟ وش نعمل الآن؟ خمس دقائق لعب على انطلاقة الشوط الثاني. في الوسط تروح لباب جي عنده الكرة الآن، يلعبها بروعة من هنالك ناحية ياكوبس، ياكوبس وساديو ماني، يرجع لساديو ماني مرة ثانية، ماني وياكوبس، ماني ياكوبس في الوسط، غاناجي يلعبها من هنا مع بابجي، رجعت للخلف لسيس على الجهة اليمنى، ندياي حاول يمر، ندياي ما زال عنده الكرة الآن، ندياي في الوسط، بابجي بينية من هنالك، هاي صعبة المنتخب السنغالي، تلعب على الجهة اليسرى لماني، هاي صعبة لماني، ماني ماني ماني ساديو ماني عرضية ماذا ضيعت يا حبيب، ماذا ضيعت؟ كاد يسجل ثاني أهدافه في المباراة، اللعبة رائعة من ساديو ماني، حبيب ديارة يسددها بيسراه، مرت سلامات على يمين الحارس تيبو كورتوا وضاعت فرصة قتل المباراة. تسترجع السنغالية مرة ثانية من هنالك على الجهة اليسرى عن طريق ياكوبس لساديو ماني، الآن ياكوبس عفوا خرج من هنالك، نياخاتي يا خاتي فضل كرة بعيدة، هيلة هيلة هيلة، بابا بابا بابا بابا بابا بابا، جول إسماعيل صار، جول ثاني للسنغال، الله الله الله على إبراهيم، الله الله على إسماعيل، الله الله على صار، امسك راسك يا ولد، هدف في منتهى الروعة، يا له من تمريرة، يا له من ترويض، ويا له من تسديدة، ويا له من جول، ويا له من سنغال، 2-0 للسنغال أمام بلجيكا. يا سلام، هدف ولعبة وكرة تهتز لها القلوب وتهتز لها كل مشاعر العشق للكرة. شوف اللعبة من ياكوبس وشوف الاستلام والترويض، إسماعيل صار بروعة، بوم في الزاوية اليسرى، جول. يا سلام عليك يا ياكوبس أو يا نيختي، يا سلام عليك يا إسماعيل صار، يا سلام على السنغال. لا لا لا لمست يد ولا هم يحزنون، صار استلمها وصار ضربها وصار سجلها، وكورتوا يتفرج عليها. السنغال متقدمة على بلجيكا 2-0. هذا السنغال يذكرنا بسنغال الأيام الجميلة والرائعة، منذ فاز بلقب كأس أمم أفريقيا 2021، منذ توج قبل 5 سنوات وهو يزحف ويسيطر ويتألق ويتميز ويزيد ويزيد، وهو اليوم متفوق على بلجيكا بهدفين مقابل صفر في سياتل الذي تبقى شاهدة على هذه الروعة من إسماعيل صار الآن، وقبله حبيب ديارة في انتظار ساديو ماني. تتذكروا في الشوط الأول قلت لكم إسماعيل صار رح يسجل، والله سجلها إسماعيل صار، 4 أهداف في هذا المونديال لإسماعيل صار، نعم 4 أهداف لإسماعيل صار في هذا المونديال، ويصبح ثالث هدف في هذا المونديال بعد ميسي ومبابي ب6 أهداف، هالاند ب5. يأتي الدور الآن على اللاعب إسماعيل صار ليسجل هو أيضا 4 أهدافه في هذا المونديال، نعم 4 أهداف وأهداف السنغال. سنغالية الكرة استرجعت بلجيكية، الحكم الهندوراسي صفر خطأ على تيليمانس، ضد تيليمانس لصالح المنتخب السنغالي. يا له من جول، يا لها من لعبة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، والله متعة، والله متعة. إسماعيل فعلها، صار فعلها وسجل الهدف الثاني. لا لا لا لا لا لا، شوف كله على بعضه حلو، كله على بعضه جمال في جمال على جمال فوق جمال. يا اسماعيل يسار، من التمريرة إلى الترويض إلى التغطية إلى الضربة إلى ساديو ماني حول مر، والتغطية من هنالك عن طريق تيموتي كاستاين. ما زالهم ضاغطين السنغالي، بالله عليكم ما زلكم ضاغطين. أنتم فايزين ب2-0، أنا لا أقول ترجعوا للدفاع لا، لكن خفوا شوية على أنفسكم يعني، إلا إذا أرادوا أن يبحثوا عن الضربة القاضية الآن وينهوا المباراة قبل نهايتها. يا سلام يا سلام، في الدقيقة 50 سجلها اسماعيل صار. نعم، في الدقيقة 50 من عمر المباراة سجلها اسماعيل صار هدفان مقابل صفر. تينيمانس في الوسط، فناكن ضيعها فناكن، والحكم رجع وصفر له خطأ لصالح المنتخب البلجيكي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بلجيكي الكرة، لم يقدروا على إخراج الكرة من منطقتهم. البحث عن جيريمي دوكو، التغطية الدفاعية من هنالك من الصغير إسماعيل ياكوبس، 22 سنة إسماعيل ياكوبس مدافع نادي غلطة سراي. إسماعيل ياكوبس وإسماعيل أصار وبابجي وإدريساجي وحبيب ديارة واليمين وكيربين وموسى وعيسى. لا لا لا لا لا لا لا، كرة بلجيكية تلعب في الأرض، لوكوكو أول كرة لمسها، رجعها لتينيمانس، تينيمانس عنده كرة الآن، تينيمانس مازال يلعب على الجالي من هنالك لدوكو، دوكو دوكو دوكو دوكو دوكو دوكو، لا دوكو ولا جيريمي، لا كرة مرت ولا طلعت ولا راوغ ولا سدد ولا سجل. التفوق للسنغال 2-0 بعد 10 دقائق لعب من انطلاقة الشوط الثاني. مش تخرج دوكو، تخرج دروسا، تخرج ديبرو، تخرجهم كلهم ومش عارف إذا ديبروين يخرج في هذه اللحظات من عمر المباراة ويخرج جيريمي دوكو. لما تخرج ديبروين وتخرج دوكو مش معناه خلاص ولا كيف؟ لوكي باكيو وراسكين تغييران في التشكيلة البلجيكية، صاروا الآن 3 تغييرات الآن في التشكيلة البلجيكية. دخل نيكولاس راسكين لاعب نادي رانجرز في وسط الميدان في محاولة لصناعة اللعب، ودخل المهاجم دودي لوكي باكيو لاعب نادي بنفيكا. هرب من هنالك على جهة اليسرى صالح المنتخب السنغالي، حاولة المرور، هاي صعبة، هاي صعبة العرضية والدفاع بصعوبة يخرجها أرتور تياتي. ما زالهم يهاجموا اللاعبين السنغاليين. ساديو ماني في الخلف، حابين نشرب شوية مية لأنه طابس. سيس على الجهة اليمنى، دياتا من الوسط يلعبها ممتازة لندياي، ندياي عنده الكرة الآن، ندياي في الوسط لدياتا، دياتا يطلبها من هنالك اللاعب ديارة، تلعب لديارة، ديارة ودياتا رجعت للخلف لصالح دياتا وندياي. الكرة بينية في خطأ يا سيد الحكم، نعم من تروسار، من راسكين عفوا، لصالح المنتخب السنغالي والمدافع كريبين دياتا. نقترب من نهاية الربع ساعة الأول، 2-0 للسنغال، والله تسجل السنة الجاية. ساديو ماني، ياكوبس في الخلف، ميخاتي للحارس الجميل موري دياو، دياو من هنا لباتيسيس. عندهم أولاد 16 سنة رائعين، أولاد 17 سنة في منتهى الروعة، أولاد 18 سنة وكأنهم 28 سنة، أولاد أقل من 19 سنة مبدعين، أولاد أقل من 20 سنة رائعين، والأولاد الكبار هادو في منتهى الروعة من سنة لأخرى ومن موسم لآخر ومن مباراة لأخرى. كرة في الخلف عن طريق تياتي من عند ميخيل، من عند ميخيلي، ترجع له ميخيلي مرة ثانية. فاناكن، لوكي باكيو، فاناكن، ميخيلي، من هنا الجيل يسرى تياتي، نحس بين البلجيكيين بدون روح بدون قلب, نتكلم عن لاعبين نقصتهم شيء كثير, مهارة موجودة ممكن يلعبوا فقط, أعطيني ونعطي لك, كأنهم يريدون أن يتخلصوا من هذا المونديال في كل مرة, هم هكذا اللاعبين البلجيكيين. واو. كرة بعيدة للأمام, لوكي باكيو استلم الكرة يحاول يدخل من هنالك على الجهة اليمنى, لوكي باكيو يلعب في الوسط, تروسار, لوكاكو, لوكاكو, لوكاكو, لوكاكو, تروسار, لوكاكو, ضاعت الكرة والهربة من هنالك, تسترجع مرة ثانية من تروسار المنتخب البلجيكي على الجهة اليسرى, يطلبها من هنا دوكاوبير, ما زال تروسار يغير, لوكي باكيو على الجهة اليمنى, لوكي باكيو, لوكي باكيو, التسديدة خطيرة والدفاع, شفتوا كيف رموا انفسهم زوج لاعبين سنغاليين ارتموا على الكرة وانقذوا الموقف, رجعت للخلف الكرة هذه لأرتو دياتي, دياتي يرجع تماما, ميخيلي يبحث عن كرة في الرجل, فانكين من هنالك في الوسط يلعبها مع الراسكين, وصلت لوكاكو, لوكاكو, لوكاكو, لوكاكو الكرة صعبة بلجيكية ومرت سلامات, لوكاكو كانه لم يعرف ماذا يفعل بالكرة. حير هذا منتخب بلجيكي يحتل المركز التاسع عالميا. كرة من هنالك للمنتخب البلجيكي في الركنية, مرفوعة خارج القائم الأول, تغطية دفاعية سنغالية, رجعت للخلف لصالح تيبو كورتوا, لوكي باكيو من هنالك في الخلف في الوسط, تلعب من هنالك عن طريق اللاعب راسكين لميخيلي, ميخيلي لتياتي, يسعى تياتي ما زال عنده كرة الآن, تياتي يلعب على الجيل اليسرى لتروسار, شوفوا وين صار يهرب تروسار, الكرة من تروسار, تغطية رائعة من باتيسيس خرجها في التماس, سينيغال يسترجعت, ضاعت مجددا, دوكاوبير, هاي صعبة, هاي صعبة, هاي صعبة, لوكاكو, لوكي باكيو, الدفاع, رد فعل البلجيكيين لحد الآن ضرورية وعادية وطبيعية. تغيير آخر في التشكيلة البلجيكية, دخول ديغو موريرا, لا لوكاكو ولا لوكي باكيو, لا لوكاكو ولا لوكي باكيو, بلجيكا اليوم ولا فرصة, وسبحان الله العظيم ولا فرصة, موري دياو في عطلة, كرة من هنا دوكاوبير في خطأ, يصفر الحكم ضد دياتا, كرسي احتياط المنتخب البلجيكي يحتج ويطالب بإخراج البطاقة الصفراء في وجه دياتا بعد هذا التدخل من الخلف أمام المهاجم تروسار, لا لا لا خطأ أوكي لكن ما فيها بطاقة, فمكان يخرج وسط الميدان ويخلي مكانه لموريرا, موريرا لاعب نادي ستراسبور, بلجيكي الكرة من هنالك, لوكي باكيو يحاول يمر, عنده الكرة الآن على الجهة اليمنى, يلعبها بينية, ضاعت مجددا, لم تصل هذه الكرة لموريرا والهربة في هجمة معاكسة, والحكم هنا يصفر خطأ لعناصر المنتخب السنغالي, وبطاقة صفراء لميخيلي, هذه المرة يخرج البطاقة الصفراء حكم اللقاء لميخيلي, السنغال يتوجه نحو إيقاف النزيف وإيقاف السقوط المتتالي للمنتخبات الأفارقة، المنتخبات الإفريقية اللي تأهل منها 9 منتخبات إلى الدور الثاني بعد خروج جنوب إفريقيا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية بصعوبة أمام إنجلترا. السنغال يريد أن يوقف النزيف ويصبح ثاني منتخب إفريقي بعد المغرب يتأهل للدور 16 في انتظار ما سيفعله كاب فيردي، مصر، الجزائر، غانا. راح يختفي عن أنظار كيفن دي بروين مثلما هو مختفي الآن خلف كرسي الاحتياط مخبي. كرة لموريدياو في الخط الخلفي، بعيد الكرة هذه وسهلة. ميخيلي مرة ثانية تلعب من هنا ناحية تياتي، مش قادرين يخرجوا الكرة عناصر المنتخب البلجيكي، وتسترجع من تروسار ينطلق من أمامه دوكاوبير. تروسار ودوكاوبير، تروسار مازال حاول يدخل، وين رايح تروسار؟ يرجع فيها الوسط من هنالك ناحية الراسكين، راسكين للخلف مع موريرا وميخيلي. لوكي باكيو على الجهة اليمنى، كرة في العمق، استلمها. لا لا لا لا لا لا، هون استلمها، ضربت فيه ورجعت. حكم أشار برايته ليرعى التسلل من روميلو لوكاكو. 130 مباراة دولية قد تكون هذه الأخيرة بالنسبة لروميلو لوكاكو مع منتخب بلجيكا. تغيير آخر، باب جي راح يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه للامين كامارا. متعود يلعب أساسي لامين كامارا لاعب نادي موناكو، وأيضا بابكي واحد من أساطير الكرة السنغالية، رائع والمتميز، لياقة ومهارة وفنيات وحرارة ونزعة وكل شيء. يدخل مكانه لامين كامارا، 22 سنة، واحد من اللاعبين الواعدين أيضا في المنتخب السنغالي، يوم جلس في كرسي الاحتياط. كرة بعيدة من هنالك، البحث عن إسماعيل صار، رجعت للخلف، البلجيكيون استحوذوا الآن منذ تلقوا الهدف الثاني. كورتوا، تياتي يخرج، تياتي يرجع لميخيلي في الوسط، ضاعت الكرة والثالث يقترب. كرة سنغالية من هنا عن طريق لاعب اندياي بينية من اندياي، ميخيلي، تياتي. شوف الضغط العالي من جانب لاعبي المنتخب السنغالي. كرة من هنالك عن طريق تيليمانس، بعيدة من تيليمانس لوكي باكيو، ولكن التغطية الدفاعية كانت من ياكوبس والخرجة كانت من نياختي، والحكم هنا يصفر خطأ ويخرج البطاقة الصفراء. نعم يخرجها لك مباشرة بعد دخولك لامين كامارا. أعتقد هذه أسرع بطاقة، أعتقد تكون أسرع بطاقة صفراء للاعب احتياطي يدخل عند دقيقتين من اللي يدخل. في حالة تأهل المنتخب السنغالي سيواجه الفائز من مباراة الولايات المتحدة مع البوسنة. كرة بلجيكية من هنا عن طريق اللاعب راسكين، موريرا ضاعت منه، استرجعت في الخلف هنا من ميخيلي، يلعبها لي كاستاين وميخيلي، يطلبها راسكين يلعب على الجهة اليسرى لتياتي راسكين. شوف التموقع تاع اللاعبين السنغالي، شوف بهذه الصورة، شوف 4-5-4-5-5 لا مش 5-5، شوف كلهم في وسط الميدان وفي الدفاع. رجعت للخلف، ميخيلي لحارس تيبو كورتوا. نقترب من الدقيقة 70، ما زالت 2-0 للسنغال أمام المنتخب البلجيكي. أرتور تياتي من هنا على الجهة اليسرى توصل لدوكاوبير، دوكاوبير وتياتي لعبها في الوسط من هنالك مع زميله راسكين يجد صعوبة في إيجاد أحد الرفقاء، مضطر يرجع لميخيلي مع كاستان كاستاين في الوسط لراسكين، راسكين لوكي باكيو، لوكي باسكو راسكين، راسكين موريرا، موريرا من هنا على الجهة اليسرى توصل مباشرة. الآن موريرا يحاول يمر، موريرا، موريرا والتوزيع أرضية، الدفاع يدخل وسهل للحارس دياو يلتقطها، دياو يلتقطها من أمام لياندرو تروسار. دياتا، دياتا، دياي، دياتا، خرجوا اللاعبين البلجيكيين، رجعت لي باتيسيس، باتيسيس ضيعتها، استرجعت بلجيكية، ضيعتنا يا باتيسيس، ترجع من هنا مرة ثانية، التوزيع القائم الأول، الدفاع يدخل ومرة سلامات، راحت من هنالك لساديو ماني، يرجع للقيام بواجبه الدفاعي، ضيعتها يا ساديو ماني، استرجعت من هنالك لصالح عناصر المنتخب البلجيكي، ومرة سلامات. هذه الكرة راحت وخرجت، ضربة مرمى نرفزة زادت على اللاعبين البلجيكيين، كيف لا وهم خاسرين 2-0 أمام السنغال. وقت مستقطع،
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

والله يتعاود الهدف هذا 100 مرة نعلق عليه بنفس الشكل وبنفس الحيوية وكأنه على المباشر, لأنه فيه كل الجمال وكل البراعة وكل الروعة وكل الدقة وكل المميزات التي تجعل المشاهد لهذا الهدف يستمتع به حتى ولو يعيد بثه 100 مرة. من التمريرة من ياكوبس من هنالك في اتجاه المهاجم إسماعيل صار إلى الترويض بالصدر, الترويض الموجه بالصدر من إسماعيل صار إلى التغطية على الكرة من أمام المدافع تياتي إلى الضرب اليمنى في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس تيبو كورتوا, كله على بعضه كان جميل, كل البراعة وكل الروعة كانت في الهدف السنغالي الثاني الذي سمح للمنتخب السنغالي بالتفوق وبالتقدم بهدفين مقابل 0 أمام منتخب بلجيكا.

ديا يخرج في هذه اللحظات من عمل المباراة في التشكيلة السنغالية، يخلي مكانه لإبراهيم مباي لاعب نادي باريس سان جيرمان. نسى يسلم عليه رغم أنه لعب مباراة رائعة. ديارة يخرج، حبيب ديارة خرج هو كذلك في هذه اللحظات ودخل وسط ميدان آخر. باب صار لاعب نادي توتنهام، تغييران في نفس الوقت. إبراهيم باي هذا 18 سنة في عمره، كرة بلجيكية من هنالك على الجهة اليمنى، لوكي باك يرجع للخلف، تيليمانس يغير تماما من هنا على الجهة اليسرى، توصل لموريرا، موريرا يلعبها في العمق، ترجع له، رجعت للخلف لصالح راسكين، راسكين لميخيلي، ميخيلي يبحث عن لوكي باكيو، مضطر يرجع من هنا في اتجاه أرتور تياتي. الدقيقة 74، الكرات البينية يبدأوا يتحركوا البلجيكيين الآن في محاولة للعودة، تلعب من هنا في اتجاه دوكاوبير والتغطية الدفاعية، الكرة تروح تماس، التغطية الدفاعية كانت من إبراهيم مباي. بلجيكي في الوسط، تروسار، شوف وين صار تروسار الآن، تلعب من هنالك ناحية كاستاين، لوكي باكيو غلق عليك ياكوبس، يا لوكي باكيو يحاول يمر، يدخل من الوسط لوكي باكيو، كرته لم تمر ولم يمر وذا سقط، والهربة السنغالية في هجمة معاكسة من هنالك عن طريق إسماعيل أسار، لعب على الجهة اليسرى ياكوبس، ساديو ماني انطلاقة صعبة من هنالك لصالح المنتخب السنغالي عن طريق مباي مباي مباي مباي، مازال عنده كرة الآن، يرجع للخلف يلعبها من هنالك مع ياكوبس في الوسط، إدريس أغاناغي، دياتا، سار، باب سار، نياختي، طلعوا اللاعبين السنغاليين، ياكوبس لحارس وتياو، منظومة دفاعية رائعة جدا، منظومة دفاعية سنغالية رائعة جدا، باتيسيس يرجع للخلف لحارسه، الربع ساعة الأخير دخلنا الآن. لما تلعب أمام حارس مثل هذا ودفاع مثل هذا يحبط لك المعنويات، يكون هكذا متماسك. 2-0 السنغال متفوق على بلجيكا، والنتيجة اللي تشاهدوها على اللوح الإلكتروني على بالخط الإلكتروني مكتوبة هاي صحيحة. ها سنغالية الكرة من هنالك على الجهة اليسرى، لمين كامارا وساديو ماني، والخطأ للسنغال. تغيير آخر في التشكيلة البلجيكية، يدخلوا توماس موني مدافع، حكم يخلي اللعب تسترجع بلجيكية في الوسط من هنالك عن طريق اللاعب راسكين، يلعب على الجهة اليمنى لمدافع كاستاين، راسكين من عند كاستاين، راسكين يرجع للخلف، رجعوا اللاعبين السنغاليين لمنطقتهم يحافظوا على رصيدهم وتفوقهم والهدفين، حاولت التسديد والدفاع يصد، هاي الهربة هاي الهربة هاي الهربة هاي الهربة هاي الهربة، ساديو ماني بعيد عليه بعيد عليه، والكرة راحت لتيبو كورتوا. ما رأيكم لو يضيف السنغال الثالث من هجمة معاكسة؟ سيناريو وارد. راسكين في الوسط، راسكين يتقدم، راسكين من هنالك لوكي باكيو، لوكي باكيو من امامه ياكوبس، لوكي باكيو حاول يمر ياكوبس معاه، لوكي باكيو يلعبها في الوسط لتروسار، تروسار تروسار يرجع مرة ثانية لكاستاين، كاستاين والتوزيعة بعيدة في القائمة الثانية الروسية، دوكاوبير كاد يفعلها، كرة بعيدة على اسماعيل صار، ندخل لهم جاكسون يسجل الثالث.
بلجيكية الكرة من خلي من هنالك لوكي باكيو. لوكي باكيو حاول يمر من أمام ياكوبس. لوكي باكيو ياكوبس مازال لوكي باكيو التسديدة رائعة رائعة من دودي لوكي باكيو بعيدة في الزاوية البعيدة في القائمة الثانية. زالك تحكي يا رودي غارسيا زالك تحكي يا رودي غارسيا رائع رائع التسديدة من لوكي باكيو مرة سلامات. كايبر يخرج توماس موني يدخل في الخط الخلفي لدفاع المنتخب البلجيكي. وين الخط الخلفي؟ ما بقاش حتى خط خلفي. والله اختلطت عليه الأوراق وضاعت منه الأوراق خلاص طبق كل شيء حط القلم خبيه في الجيب والسلام عليكم. دياو كرة بعيدة الأمام البحث عن إسماعيل صار استرجعت بلجيكية. لوكي باكيو من هنالك ديك ضيعتها رب من هنالك ماني ساديو ماني ماني ماني ماني اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي توزيعة ماني والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق المدافع دوكا أوبير اللي تحول للجهة اليسرى اليمنى أعتقد. هذا كوبير خرج هذا كوبير خرج توماس موني وكاستاين في الجهتين. كرة بعيدة للأمام تسترجع سنغالية يحط الكرة في الأرض تلعب من هنا مع دياتا. دياتا يبحث عن الجهة اليمنى عن مباي. مباي يرجع لدياتا. دياتا في الوسط تمشي الكرة سنغالية بابسار ولمين كامارا للخلف الكرة لدياو. حتى التغييرات متوازنة بالنسبة للمدرب باب تياو حام باب صار ولمين كامارا في وسط الميدان ومباي في الجهة اليمنى. سنغالية الكرة ساديو ماني يبحث عن مباي من هنا وجد مباي يدخل مباي إبراهيم مباي يلعب في العمق كرة صعبة للسنغال ترجع له إبراهيم مباي وتغطية دفاعية رائعة من دياتي يحاول يخرج بالكرة. دياتي ما زالت بلجيكية. الحكم يصفر خطأ للسنغال. الحكم يصفر خطأ للمنتخب السنغالي. على خط 18 هاي الكرة وهاي اللعبة والتدخل من كاستاين هنا أمام إسماعيل صار

أجواء كبيرة في مدرجات ملعب سياتل، يصنعها جماهير، تصنعها جماهير السنغال، ويصنعها لاعبو السنغال فوق أرضية الميدان. كرة في المخالفة عن طريق كامارا، كامارا وكذلك مباي، كامارا ومباي. دخلنا العشر دقائق الأخيرة. مباي دفاع خرجها، رجعت لي كامارا مرة ثانية من هنا، سرعة فائقة عنده ورشاقة وبهاء ومهارة. جي يغير تماما من هنالك، البحث عن ساديو ماني ويعكوبس، تسترجع البلجيكية لفترة قصيرة. لوكي باكيو من هنالك فاتو، راح التماس للسنغال. في الخلف الكرة تلعب مع باتي سيس على الجهة اليمنى، دياتا في الوسط لكامارا، كامارا بينية مع باي، رجعت مرة ثانية من عند وسط الميدان كامارا لقلب دفاع سيس لحارس دياو، من دياو كرة بعيدة للأمام. البلجيكيون لم يستثمروا في كل المواهب التي مرت عليهم منذ إيدن هازارد إلى هذا الجيل. كرة بلجيكية في الخلف، أرتور تياتي، تياتي يبحث على الجهة اليسرى أين يوجد موريرا، رجعت من هنالك ميخيلي لوكي باكيو. التوزيعة القائمة الثانية الرأسية، مرت سلامات هذه الكرة راحت برا، رأسية من توماس موني. أو تيموتي كاستاين عفوا، هو اللي ضربها بالرأس. قلب الأسد وقلب الدفاع يهيئ في نفسه. كرة صعبة لمنتخب السنغالي، تسديدة يا يا يا يا يا يا يا، مرت سلامات. كنا نشاهد في حاج ضيوف موجود في المدرجات في وقت كاليدو كوليبالي هيئ في نفسه أيضا لأخذ مكانه لتعزيز المنظومة الدفاعية لمنتخب السنغال. هنا كرة كانت مرتدة صعبة وخطيرة، مرت سلامات. تيليمانس كان في التسديد، كرة بعيدة الأمام، استرجعت بلجيكية لفترة قصيرة في وضع التسلل، هرب من هنالك ساديو ماني والحارس. أوي ما زالت خطورة سنغالية، هجموا عليهم من هنالك على الجهة اليسرى، هاي كرة صعبة، ما زالت محاولة المرور. حكم المساعد رفع الراية، نعم كان وضع التسلل ساديو ماني. كاد يسجل الهدف هنا، شوف الوضعية، لا لا لا لا لا، لو سجلوا ورجعوا للفار كان يقول لهم لا ما فيش وضع التسلل. ياكوبس لعب مباراة كبيرة من هنالك، غلق على التروسار وغلق على جيريمي دوكو، وكذلك ديطع من هنا على الجهة اليمنى. في الخلف الكرة لوكي باكيو، ميخيلي يلعب مع قلب دفاع تياتي، تياتي وميخيلي، تياتي وميخيلي في انتظار الهدف الثالث للسنغال. ميخيلي مرة ثانية، ضيعت الكرة، والثالث للسنغال، والثالث للسنغال. ساديو ماني من هنالك على الجهة اليسرى، ماني والثالث، ماني والثالث، ماني والثالث، ساديو ماني، ماني والثالث، ماني. الخطورة والدفاع يخرجها، ما زالت سنغالية. راحت من هنالك لوكاكو، لعبها مع تروسار، تروسار هرب له من هنا موريرا، توصلته موريرا، دخل تروسار، موريرا معزول، زوج لاعبين امامه في المراوغة، يدخل مرة ثانية موريرا، يجد صعوبة في ايجاد احد الرفقاء، وجد من هنالك راسكين. لوكاكو الدفاع يدخل، ثم موريرا مرة ثانية، الخطورة من يا جول.
مونيه ولوكاكو وجول. الدقيقة 86 من عمر اللقاء يتمكن لوكاكو من تسجيل الهدف الأول لبلجيكا أمام منتخب السنغال. الخمس دقائق ولا العشر دقائق اللي بقات راح تكون مثيرة إذا حسبنا الخمس دقائق من الوقت بدل الضايع. رمى أوراقه وخباها وبعدين استفاق. خلاص نهض من جديد المدرب رودي غارسيا. وبعد هذا الهدف الذي سجله لوكاكو في غفلة من دفاع منتخب السنغال، روميلو بيومنا يعد يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب البلجيكي. مونيه من هنالك رائع الكرة للوكاكو لم يتمكن منها موري دياو، وجاء الجول الأول لمنتخب بلجيكا. دياو 2-1. هل يدخل الآن كاليدو كوليبالي؟ هل يدخل كاليدو كوليبالي للحفاظ على النتيجة؟ جول على جول جول. يطالبوا بلمسة تد عناصر المنتخب السنغالي. علي علي علي علي علي. الدقائق الأخيرة ستكون مثيرة من عمر هذه المباراة. في وقت كنا ننتظر الثالث البلجيكيون يعودون إلى المباراة. 2-1 صارت النتيجة الآن. موري دياو يرسل كرة بعيدة من هنا، البحث عن مباي، ما زالت سنغالية عن طريق قلب الهجوم. إسماعيل صار صار لمباي، راح مباي راح مباي مباي، والكرة بعيدة. مرت سلامات هذه الكرة من إبراهيم مباي. راح يحسب الحكم ما لقي ناس الدقائق. بلجيكية من هنالك، موني على الجهة اليمنى، لوكاكو لوكاكو لوكاكو لوكاكو مازال يلعبها في الوسط. تيريمانس من هنا، الكرة صعبة للمنتخب البلجيكي. تروسار خروج موفق للسنغاليين والهربة في هجمة معاكسة. ساديو ماني من هنالك، ميخيلي يسترجعها يلعبها مع تياتي. استفاق البلجيكيون في هذه اللحظات من عمر المباراة. في الدقائق الأخيرة استفاقوا صح النوم. بلجيكية عرضية من هنا وصلت مباشرة لموريرا، حاول يمر، تعبوا شوية السنغاليين، راحت لصالح تروسار مرفوعة، خروج موفق.

هذه العقلية. ما هذا التهاون في دفاع منتخب السنغال؟ يأتي تيليمانس ويعدل النتيجة في الأنفاس الأخيرة، هدفا لمثل ما صارت النتيجة الآن. ما هذا التهاون يا سيدي تياو في المنظومة الدفاعية لمنتخب السنغال، هدفا لمثل ما ولد قصير ارتقى بينكم وصعد وضربها بالرأس، خروج غير موفق من الحارس. هاي اللعبة وهاي الكرة مريرة من هنا من هنا من هنا، لا لا غريبة غريبة، يسجل عليكم تيليمانس هدف بهكذا الشكل من كرة مثل هذه. لو لوكاكو قلنا معليش، أما تيليمانس يأتي هكذا وسط زوج مدافعين ويباغت الحارس ويسجل هدف التعديل. هذا ما لا يمكن تقبله في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة. صارت النتيجة 2-2، لما ترجع 2-2 أكيد ترجع ب3-2 الآن أو في الوقت الإضافي، لأن الكرة هي هكذا. لما تعتقد بأنك فزت، لما تعتقد بأنك تأهلت فتخطئ فتتهاون، فيأتي هدف التعديل للمنتخب البلجيكي. صارت النتيجة متعادلة 2-2. أوه لا لا، يا لا من إثارة، يا لا من إثارة في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، يا لا من إثارة في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة. تيليمانس يفعلها ويعدل النتيجة للمنتخب البلجيكي منذ صار قائد، يعدل النتيجة للمنتخب البلجيكي. والبطاقة الصفراء لدوغير رودي غارسيا. 90 دقيقة انتهت، ما زالت 6 دقائق أو 7 من الوقت بدل الضايع، يحتسبها حكم المباراة. مين راح تخرج الآن الشيء اللي خليك تكمل المباراة يا بابتياو؟ تياتا في الخلف، تياو تياو، الكرة البعيدة من هنالك، البحث عن ساديو ماني، تغطية من ميخيلي، رجعوا في المباراة على رأس المنتخب البلجيكي. كرة في العمق مباراة ثانية، تاتي في التغطية، رجعت مباشرة للحارس تيبو كورتوا بيسرى، يرسلها بعيدة في التماس للسنغاليين. 7 دقائق حسبها الحكم، ما زال المباراة لم تنتهي، ما زال. والله رجعوا في المباراة البلجيكية. جي تياتا في الخلف، سيس تياتا، تياتا يراوغ، دياتا يدخل، دياتا يمرر، دياتا بعيدة، دياتا ضاعت ودياتا راحت لصالح تيبو كورتوا. بعيدة الكرة هذه على إسماعيل أسار. كورتوا بعيدة الأمام للوكاكو، لوكاكو رقب كورتو، لوكاكو لوكاكو لوكاكو لوكاكو لوكاكو، بابا بابا بابا بابا، خطيرة، كاد يفعلها المنتخب البلجيكي، كاد يعود من بعيد. هذا اللي قلنا عليه صح النوم في نهاية المطاف، السنغال هو اللي كان نايم في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة، هو اللي نقول له صح النوم. هنا وضع التسلل، كاد يأتي الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي لولا العودة الحكم يقول ركنية للبلجيكيين. لو يفعلها المنتخب البلجيكي، لو يفعلها المنتخب البلجيكي ستكون واحدة من غرائب هذا المونديال، واحدة من عجائب وغرائب هذا المونديال. كرة مرفوعة الراسية، الدفاع الدخل، خطورة مازال، التسديد، هو الدفاع تبعثر دفاع المنتخب البلجيكي وضاع. هو الجول، هو الجول، هو الجول، هو الجول، هو الجول، اي ودياو يتمكن من هذه الكرة. يا دياو، يا دياو، يا دياو، لوكي باكي والحكم رجع وصفر لك خطأ من حسن حظك، صفر لك خطأ حكم المباراة. العب العب، ركز على اللعب، انسى الحكم. كان ولا شيء، اوكي صفر له خطأ، لكن خطأ هذا ما يستحق عليه البطاقة الصفراء صراحة. يا بنتي، مرت 3 دقائق من الوقت بدل الضايع، بقات 4. الوقت الإضافي راح يكون صعب على السنغاليين، لأن الجهد البدني المبذول كان كبير. ميختي لحارس دياو، دياو يفضل الكرة البعيدة بحثا عن إسماعيل أسار، تغطية دفاعية من ميخيلي، لوكي باكيو يرجع من هنا ناحية تياتي،
جاتي على جهة اليسرى لصالح كاستاين، كاستاين لحارس كورتوا، كورتوا يرسل كرة بعيدة للأمام لبحث عن لوكاكو، لبحث عن لوكاكو، راح لكم لوكاكو، لوكاكو، لوكاكو، صعبة، كرة صعبة للوكاكو، تسترجع من هنا عن طريق دياتا، ضاعت منك يا دياتا، ضيعتها، أخطاء بدائية لعناصر المنتخب السنغالي. هنا الصنعة تظهر، وهنا المهنة تظهر، وهنا الخبرة تظهر، وهنا التجربة تظهر، وتجربة نتكلم خبرة وتجربة المواعيد الكبرى والمباريات الكبرى، والصنعة تظهر لما تكون فايز، والصنعة تظهر لما تكون خاسر وتعرف كيف تتصرف. كرة من هنالك على الجهة اليسرى السنغالية، هي الخطورة، ياكوبس، ياكوبس، ياكوبس ما زال عنده الكرة، رجع للخلف لصالح منتخب السنغالي، تلعب من هنا على الجهة اليمنى، دياتا يستلم، على فكرة في مونديال 2018 المنتخب البلجيكي كان متأخر 2-0 أمام اليابان، رجع من بعيد وفاز 3-2، ريمونتادا أنذاك في الدور الثمانينية، هل يفعلها المنتخب البلجيكي اليوم أمام المنتخب السنغالي؟ هل يكررها البلجيكيون؟ كرة لدياتا من هنا، أم يقول اللاعبو السنغال لا، رجعت للخلف الكرة ناحية كامارا، كامارا يرجع مع قلب دفاع أسيس، تعبوا اللاعبين السنغاليين، كامارا مرة ثانية، كامارا والكرة الأخيرة، جي وكامارا تلعب من هنا لمباي على

0: يخرج نياكاتي بقى دقيقة ونص، يجي ساديو ماني، راح ياكوبس تلعب مع إسماعيل صار، يرجع للخلف ساديو ماني، ساديو ماني من هنا على الجهة اليمنى مع جي مباشرة لمباي على الجهة اليمنى، مباي حاول يمر، مباي مازال يرجع للخلف يلعبها مع جي تسديدة. كاد يفعلها إدريس أجي، مرت سلامات على مرمى الحارس تيبو كورتوا. البلجيكيون يضطرون السنغاليين للجوء إلى الوقت الإضافي من عمر هذه المباراة في الدور 32. قلت ذكرونا بمونديال 2018 عندما قلبوا الطاولة على اليابانيين ب3-2. كرة بعيدة من تيبو كورتوا ناحية لوكي باكيو، استرجعت من هنا من تياتي، البحث من هنالك عن موريرا، رقبها موريرا وضيعها موريرا واسترجعها سيس، لعبها من هنا في اتجاه كريبيني دياتا، يخرج بالكرة دياتا والكرة البعيدة بعيدة على إسماعيل صار، تغطية دفاعية من أرتور تياتي، لعب مباراة كبيرة أرتور تياتي اليوم صراحة. آخر أنفاس المباراة، الوقت انتهى يا تياتا، آخر كرة وآخر لعبة تلعب لجي، من هنالك مرفوعة على الجهة اليسرى توصل ياكوبس الكرة الأخيرة مرفوعة بعيدة كتير وضاعت وراحت، والحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز لحظات ويصفر نهاية الوقت الرسمي والوقت بدل الضائع من المباراة في 90 دقيقة بهدفين. بلجيكا عادت من بعيد والسنغال سقطت بعيدا قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. تعود والتقي بكم بعد شوية مع بداية الشوط الأول من الوقت الإضافي. سلام.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: تغييران في هذه الأثناء في التشكيلة السنغالية. ماني موجود، مش ماني اللي خرج، كل يخرج إسماعيل أصار. ماني موجود، لا لسه بعد التغيير لم يحدث بعد. الفريقان المنتخبان يواصلان بنفس التشكيل لحد الآن، تعادل 2-2. الجانب البدني سيصنع الفارق في مباراة اليوم. في وسط الميدان الكرة، صار يخرج بالكرة، يلعب على الجهة اليمنى من هنالك البحث عن مباي. إبراهيم مباي، راح مباي دخل مباي، مباي يواصل يزيد مباي، رجعوا البلجيكيين، وصلت لساديو ماني على الجهة اليسرى، ساديو ماني لمباي، مباي يدخل، مباي هو على الجهة اليمنى، الكرة من هنالك لصالح المنتخب السنغالي عن طريق ديتا على الجهة اليمنى، وكذلك في الخلف ياناجي سيس على الجهة اليمنى، دياتا يدخل من الوسط، دياتا مازال يرجع بالكرة، وينو مباي راحت الخلف لي باتيسيس مع إدريسا غاناغي لحارس دياو. سيدخل الحاج ديوف ويدخل نيكولاس جاكسون. نيكولاس جاكسون لاعب البايرن، والله خلاه إسماعيل سارة. ميخيلي لحارس كورتوا وتياتي من هنالك، يفضل الكرة بعيدة للأمام من هنا على الجهة اليمنى، تلعب للوكاكو، ضاعت من لوكاكو، استرجعت في الوسط من مباي، لعبها في وسط الميدان مع كامارا، هيل الكرة، تغطية دفاعية من تياتي، وانطلاقة من هنالك على الجهة اليسرى عن طريق اللاعب موريرا. موريرا يمر، ما زال عنده الكرة الآن، موريرا من أمام دياتا، والتفوق من جي. الله، هذا جي 36 سنة وما زال يجري، 135 مباراة بمباراة تاع اليوم. بلجيكية الكرة، كاستاين مني موجود من هنا على الجهة اليمنى، كرة بعيدة، دياتا في التغطية، العب يا دياتا، العب الكرة يا دياتا، ولكن التغطية الدفاعية من أمام تيموتي كاستاين، الحكم يحتسب خطأ للسنغال. تغييرا الآن خرج ساديو ماني ودخل نيكولاس جاكسون. تخرج يا ساديو ماني، تخرج مثل ما يخرج صلاح ويخرج رياض محرز، يخرج أيضا ساديو ماني. الحاج ديوف أيضا يأخذ مكان إسماعيل جاك ياكوبس، قام بمباراة، أدى مباراة كبيرة ياكوبس. يلا يا نيكولاس، 5 تغييرات في السنغال، 5 في منتخب بلجيكا لحد الآن. 4 دقائق الأولى مرت من عمر الشوط الأول من الوقت الإضافي، رجعت لتياتي، تياتي كرة في الرجل، البحث عن تروسار والبحث من هنالك عن موريرا، رجعت من دياتا مباشرة لحارس دياو. دياو للأمام، بعيد الكرة، تغطية دفاعية مرة ثانية لصالح عناصر المنتخب البلجيكي. الجانب البدني رح يصنع الفارق في مباراة اليوم. مباراة سابوكوندياي ياخذ مكان إدريسا جي. هذا بارا سابوكوندياي 19 سنة يلعب في البايرن. هذه فقط ثاني مباراة له مع منتخب بلاده. هل سنذهب إلى ركلة الترجيح؟ أنا ما أن الأمر يحسم في 120 دقيقة من عمر هذه المباراة. بلجيكية الكرة في الخلف تلعب هنا على الجهة اليمنى مع توماس موني لقلب دفاع ميخيلي. على الجهة اليسرى من هنالك مع تياتي يرجع في الوسط لتيليمانس. تحير كيف قصير القامة تيليمانس وجد نفسه في موقع قلب هجوم. سجل كرة بالرأس أمام زوج مدافعين وأمام خروج الحارس. حاول ترمرون من هنا عن طريق موني والحكم يصفر خطأ ضده. مرت 6 دقائق. من الشوط الأول حتى البلجيكيين تعبوا. نتكلم على السنغاليين اللي تعبوا، أيضا البلجيكيين تعبوا في مباراة اليوم. لصالح الحارس موريدياو يعيد الكرة للأمام بعيدة كتير. هذه الكرة التغطية الدفاعية من هنا بلجيكية مرة ثانية. لوكي باكيو بالرأس البحث عن التروسار. تغطية دفاعية سنغالية مرة ثانية. ميخيلي ضاعت منه الكرة، استرجعت من هنالك من صار وضاعت مجددا ورجعت لعناصر المنتخب البلجيكي في الخلف. تياتي من أفضل لاعبي المنتخب البلجيكي في مباراة اليوم. اللاعب تياتي راحت من هنالك لموريرا. موريرا تياتي، تياتي ميخيلي، ميخيلي موجود من هنا. موني لعبها من هنالك مع كاستاين يخرج بالكرة. كاستاين موريرا قريب منه. كاستاين وموريرا، مازال كاستاين يبحث على الجهة اليمنى من هنالك أين يوجد موني. موني على الجهة اليمنى يسرى للوكي باكيو. لوكي باكيو حاول يمر من أمام المدافع الحاج ديوف. رجعت لموني مرة ثانية. تياتي موني لوكي باكيو تروسار لوكي باكيو في الخلف. الكرة واقفين في الخلف عناصر المنتخب السنغالي. لعبت على الجهة اليسرى لموريرا. موريرا والتوزيعة هايلة في القائمة الثانية بعيدة على لوكاكو. وصلت من هنا لموني. توما موني والتوزيعة مرة ثانية هايلة في القائمة الثانية بعيدة كتير. والتغطية دفاعية من هنالك عن طريق جيحتا وكذلك مباي. ضاعت من مباي، استرجعت من موريرا. لعبها بينية مع تروسار. تروسار رايح، رائعة من تروسار. ثم بالسنغالية الكرة، الحكم يقول للسنغال الكرة هذه على استعب النادي السنغالي. فقد المنتخب السنغالي للتركيز في نهاية المباراة. جاءوا في الخلف، رتم انخفض والمستوى انخفض، شيء طبيعي. مباراة تأخذ عادي. البحث عن جاكسون وكذلك إسماعيل أسار. رجعت لتيبو كورتوا يلعبها مع قلب دفاع. وتياتي، تياتي ميخيلي من هنا. ميخيلي مع موني، يخرج ميخيلي لتياتي مرة ثانية. كبيرة المباراة تياتي اليوم. كاستاين يرجع لتياتي. من هنا راسكين، راسكين موني، موني راسكين تيليمانس. لم تصل لوكاكو، استلم الكرة حب يمررها لوكي باكيو مرة ثانية. هيلا تغطية دفاعية رائعة من هنالك, خروج مباي حاول يعتمد على سرعة إبراهيم مباي, يرجع لدياتا مرة ثانية. دياتا يخرج, دياتا يراوغ, دياتا يضيع, دياتا يسترجع في لمسة يد دياتا, حكم خلى اللعب ما زالت بلجيكية هنا. رجعت للخلف ميخيلي, صاروا أكثر تنظيما وأكثر تركيزا عناصر المنتخب البلجيكي. في الوسط راسكين, من هنا موني, موني ميخيلي, تياتي خمس دقائق بقات. موريرا دخل, موريرا في العمق, صعب الكرة تروسا, تروسا لوكاكو تغطية دفاعية وراحت مباشرة لدياو, يرسلها بعيدة دياو, بعيدة على جاكسون, استرجعت من هنالك من تشاكي وميخيلي. صار على الجهة اليسرى إسماعيل أقصد, ونيكولاس جاكسون صار قلب هجوم. هاي للكرة, هاي للكرة, هاي للكرة, لوكاكو يو يو يو يو يو يو يو يو يو. هاي للكرة في العمق في اتجاه لوكاكو, كاد يفعلها ويسجل ثنائية اليوم ويسجل الثالث لبلجيكا. إسماعيل صار يستفيد من خطأ, لاعبين منتخب السنغالي الآن هم اللي يحاولوا يبحثوا عن ركلة الترجيح. هاي الكرة لتيريمانس, خروج موفق من لوكاكو, لم يلمس الكرة وراحت سهلة للحارس جياو دياو. قميص المنتخب البلجيكي مش حلو صراحة, الشياطين بالأحمر يخوفوا أكثر. نيختي على الجهة اليسرى, من هنا حاج ديوف يستفيد من تماس بعد هذا التدخل من لوكي بيكيا. لوكي باكيو, لوكي باكيو مش لوكي بيكيا, مش عارف من جاني هذا لوكي بيكيا. بلجيكية صار مستحوذ, صار ضاغط, صار مسيطر, وصلت من هنالك لمباي على الجهة اليمنى, إبراهيم راح, مباي إبراهيم, مباي مباي مازال مباي, يا يا يا يا ضيعتها يا مباي. تاه المنتخب السنغالي يضع في هذه اللقاء في هذه اللحظات. تلعب في الوسط, كرة عن طريق بابسار ولامين كامارا على الجهة اليسرى, من هنا توصل للحاج ديوف, بينية الكرة سنغالية, الكرة حاولت المرور من قبل إسماعيل صار, إسماعيل صار لعب من هنا مع ديوف, ديوف إسماعيل صار, إسماعيل صار في الوسط مع كامارا, كامارا رجع الخلف لقلب دفاع يختي, راحت من هنالك لباتيسيس على الجهة اليمنى. مباي من عند دياتا, مباي يرجع للخلف, يمشي وصاروا السنغاليين الآن. والله تعب كامارا, نيختي الحاج ديوف في الوسط, الكرة ترجع له الحاج, يرجع مباشرة لحارس دياو. كامارا دياو كدقيقتين, دياو كرة بعيدة للأمام, البحث عن جاكسون وكذلك إسماعيل صار, كرة راح التماس, الحكم يقول للمنتخب البلجيكي وليتوما موني. البلجيكيون يا إما يسجلوا هدف ثالث ويكررون ما فعله أمام اليابان في 2018 أو يخسرون المباراة قبل اللجوء إلى ركلة الترجيح. كرة بالرأس, تغطية سنغالية بعيدة من هنالك عن طريق المدافع تياتي, يدخل تياتي, تياتي تروسار, تروسار, تروسار, تروسار, والدفاع يصد وما زالت بلجيكية. من هنا الكرة تلعب لموني, موني من أمام ولوبي, تسديدة تسديدة موني كان ينتظرها من هنا لوكي باكيو, وضاعت الفرصة. الصد الأول كان من سيس والثانية مرت سلامات هنا أمام سيس وراحت ضربة مرمى. الوقت الرسمي بقت منه 30 ثانية من عمر هذا الشوط الأول من الوقت الإضافي, 2-2 في النتيجة. تفوق تأتي بالرأس لوكاكو ضاعت منه. سينيغالية بلجيكية مرة ثانية. التغطية الدفاعية من هنالك من قبل كاستاين مباشرة لحارس كورتوا. ميخيلي تياتي ميخيلي مرة ثانية يطلبها على الجهة اليمنى موني. ميخيلي مرة ثانية الحكم يصفر نهاية هذا الشوط الأول بالتعادل دائما 2-2. مش فقط السنغالية اللي تعبوا، البلجيكيين أيضا تعبوا في هذه المباراة لأنه الجهد اللي بدلوه في الربع ساعة الأخير من عمر المباراة كان كبير وكبير جدا. بلجيكا أول فريق يصير في تاريخ كأس العالم يتجنب الخسارة في الوقت الأصلي بعد التأخر لفارق هدفين حتى الدقيقة 85. نعم واو كانوا خاسرين. شوف الهدف لوكاكو في الدقيقة 86 وبعدين عدلوا النتيجة في الدقيقة 89. يصير أول فريق في تاريخ كأس العالم يتجنب الخسارة في الوقت الأصلي بعد التأخر بفارق هدفين حتى الدقيقة 85. واو

ما العمل الآن؟ نلجأ إلى ركلة الترجيح أم تحدث خديعة بلجيكية أو سنغالية في الربع ساعة المتبقي من عمر 120 دقيقة لعب؟ خليوني نقول بعد 105 دقائق منتخبان يستحقان الذهاب إلى الدور 16 بالنظر للمباراة اللي لعبوها اليوم والجهد اللي بذلوه، اللي فوز فعلا يكون يستحق.

0: المنتخبين ولكلا المدربين في الدور الثمن النهائي في الدور 16 من نهائيات كأس العالم. كرة من هنا عن طريق دياتا, دياتا لمباي, مباي لدياتا, حاول يخرج دياتا من أمام اللاعب موريرا. تغييرات أيضا صنعت فارق خاصة في التشكيلة البلجيكية. دياو نيختي, نيختي الحاج ديوف, حاج ديوف يستفيد من تماس. كرة بلجيكية بالرأس ثم سنغالية وصلت لجاكسون, ضاعت منه جاكسون, راحت في الوسط من هنالك من تيريمانس, لعبها للوكاكو بالظهر قوي, توكاكو يغطي كورتو لم يسقط, لعبها للكبيكي على الجهة اليمنى, حاول يمر لوكي باكيو, لوكي باكيو يدخل من الوسط, يدخل يواصل, يلعبها من هنا ناحية تروسار, هاي صعبة تروسار, تروسار في المراوغة, تروسار عرضية من هنالك, هاي مع موني يلحق عليها موني, ارجع للخلف, ترجع له موني من عند تيريمانس, موني راسية, مرت سلامات, مرت سلامات هذه الكرة عن طريق نيكولاس راسكين. ما زالهم البلجيكيين عندهم تغيير آخر. ست تغييرات بالنسبة للمنتخب البلجيكي. سنغالية الكرة في الوسط من هنالك عن طريق بابسار, يستفيد من خطأ, يصفروا له الحكم أو لصالح نجاي اللي دخل قبل دقائق. باران جاي اللي قلت لعب البايرن 19 سنة في عمره. سنغالية الكرة, دياتا في الوسط, تلعب من هنالك الكرة بواسطة اللاعب لامين كامارا, رجعت من هنا لباتي سيس, سيس لمباي, مباي قريب منه دياتا, يرجع للسيس مرة ثانية, حاولوا يمشيوا الكرة يحتفظوا بها, تلعب مرة ثانية لدياتا, دياتا من أمام مباي, يوصلها لمباي, مباي يخرج من هنالك تياتي, تلعب بينية, رجعت لمباي, وزعها مباي, الدفاع يدخل ويخرجها من هنالك بواسطة ميخيلي, راح التماس للسنغال. باي دياتا, دياتا في الخلف, باتي سيس, سيس لدياتا, طبعا باي وصلته مباي, دخل دياتا, مباي مباي مباي يرجع للخلف لسيس, خط الكرة هنا تلعب في الوسط, هاي للكرة وانطلاقة من هنالك على جيلنا صعبة للسنغال, خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة, دياي إسماعيل سارة, ماذا ضيعت فرصة ثمينة بعد هذا التوغل من باران دياي, لعبة رائعة جدا, بارا دخل دياي, مر الكرة هائلة لإسماعيل سار بيسرى, ضرب الكرة, مرت سلامات أول من إبراهيم مباي, آه لا لا لا لا يا مباي, ضاعت الكرة وخرجت جانبية عن مرمى الحارس تيبو كورتوا. برأيكم هل تحدث خديعة؟ تغيير آخر بلجيكي, تروسار يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه للاعب أونانا, أمادو أونانا وسط ميدان نادي أستون فيلا. آخر تغيير في التشكيلة البلجيكية, خلاص الكلمة للاعبين الموجودين فوق أرضية الميدان. كرة بعيدة للأمام بالرأس بلجيكية, جاكسون يضغط من هنا بالرأس من موريرا, في خطأ لصالح, يصفر الحكم بعد التدخل من دياتا. سلامات سلامات سلامات سلامات, الضربة كانت من الخلف, دياتا نزل من أمام موريرا, لو شفتوا معي الإسعاف دخل على طول حتى قبل ما يأذن له الحكم كان وصل اللعب. الأطباء والممرضين والمختصين في في الأمور الصحية وسلامة اللاعبين، رؤيتهم للكرات وللقطات تسبقني وتسبقكم، يعني حسهم المهني خليهم يعرفوا بأنه التدخل كان قوي أم لا، مؤثر أم لا. سلامتك، شو اسمك؟ اسمي موريرا. احنا فين؟ في سياتل. شو جنسيتك؟ بلجيكي. كم عمرك؟ 23 سنة. كم النتيجة؟ 2-2. تفضل توكل الله، انت في كامل قوتك العقلية. انت تدخل الان لانه الحكم هو اللي طلب من الاسعاف انه يدخل. لو في ظروف اخرى تحتسب لك ضيعت الوقت وتبقى دقيقة خارج ارضية الميدان. من هنالك الكرة، لوكي باكيو ارجع للخلف. بيري مانسي يلعب مباراة كبيرة اليوم. على الجهة اليمنى تغطية دفاعية من قبل الحاج ديوف، يخرجها ديوف ويستفيد من تماس. خد 9 دقائق. ضغط اللاعبين البلجيكيين في محاولة لتسجيل الهدف الثالث، ولكن ولا واحد يقدر يغامر أكثر. تلعب في الوسط، تيليمان استلمها ضاعت منه، الحكم خلى اللعب. كرة بعيدة على جاكسون، تغطية دفاعية من هنا عن طريق اللاعب كاستاين، وتغطية من الحاج ديوف مرة ثانية. البحث عن جاكسون بالرأس، ما زال بالرأس مرة ثانية. كرة بعيدة على جاكسون وتغطية من موني، ما زالت لوكي باكيو. تلعب على الجهة اليسرى سينيغالية وانطلاقة صعبة. جاكسون لعب من هنالك مع إسماعيل صار. صعبة الكرة، صعبة الكرة، والدفاع يدخل ويخرجها مرة ثانية وتخرج. مازال سينيغالية من هنالك على الجهة اليسرى. تلعب في الوسط من هنا ناحية اندياي. اندياي اندياي لا لا، بين أحضان الحارس تيبو كورتوا. استلمها بيمنى وضربها بيسرى اندياي. أرضية زاحفة، شوف الاستلام تاع بارانديي. الكرة هذه بين أحضان كورتوا لمباراة رقم 19 تيبو كورتوا في نهائية كأس العالم مع منتخب بلجيكا. موني، تيليمانس، ميخيلي. ما زالت الكرة بلجيكية. توما موني يخرج بالكرة، يلعب لميخيلي. تياتي، تياتي ميخيلي. تراجعوا لاعبين سينيغاليين، سينيغاليين ترضيهم ركلة الترجيح صارت الآن ترضيهم أكثر من بلجيكيين. أنا متعب. بعيد الكرة هذه من راسكين. جيتا يخرج بالكرة، جيتا يرجع مع سيس. سيس يرسل كرة بعيدة للأمام، البحث عن جاكسون. هرب جاكسون على الجهة اليمنى، راح جاكسون، راح جاكسون. نيكولاس جاكسون يبحث من هنالك عن إسماعيل صار. نيكولاس جاكسون حاول يمر. نيكولاس، نيكولاس جاكسون، جاكسون عرضية. شفتوا معي أرتور تياتي؟ رائع أرتور تياتي في التموقع وفي العودة وفي الانطلاق وفي التغطية وفي التمرير وفي الاستلام، في الوقوف أمام المهاجمين. فعلا رائع المدافع أرتور تياتي، لاعب أينتراخت فرانكفورت، 26 سنة في عمره. سبع دقائق بقات. يلا يا الحاج ديوف، في الركنية لمنتخب السنغال. هل ستحدث الخديعة في 6 دقائق المتبقية من عمر المباراة؟ الحاج ديوف الركنية للسنغال. حاج ديوف، حاج ديوف، حاج ديوف، حاج ديوف، راسية الدفاع خرجها وكورت والتقطها. موريرا من هنا في الوسط، تيليمانس مازال يجري، هذا تيليمانس ومازال يلعب ويلعب. تيليمانس يغير بروعة من هنالك. لوكي باكيو بعيد عليه الكرة وراح ضربة مرمى. ساديو ماني وكأنه واثق، واثق من أن فريقه سيفعلها الليلة. كرة بالرأس، موريرا في الوسط، من هنالك مرة أخرى جاكسون، جاكسون ضيعتها، تسترجعت في الوسط عن طريق أونانا، أونانا يلعبها من هنا على الجهة اليسرى في اتجاه تيموت كاستاين، كاستاين جاتي، جاتي ميخيلي، يتقدم ميخيلي، جيني مانس، أونانا في الوسط، تلعب من هنا لأرتور جاتي، جاتي على الجهة اليسرى لموريرا، موريرا يتقدم يواصل يدخل، موريرا يوزع كرة لوكاكو، الكرة لدياو، سهلة الكرة لدياو. قطع 4 دقائق، دياتا، دياتا الكرة البعيدة، البحث عن نيكولاس جاكسون، تغطية من تشاتي بروعة، راحت لميخيلي من هنالك، من عند تيمو، من عند كاستاين، تيري مانس في الوسط، تيري مانس يبحث عن لوكاكو، لعبها من هنالك لموني، موني وتيري مانس مرة ثانية، أونانا، لوكي باكي يلعبها مع مدافع تشاتي، تشاتي موريرا، موريرا البينية هنا أمام كاستاين، لعبت من هنالك لوكي باكيو، عنده الكرة الآن، أونانا، هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ هل يفعلها؟ وفعلها، با با با با با با با با با با با با با با با، ضاعت فرصة التأهل للمنتخب البلجيكي في هذه اللعبة، لامست العارضة الأفقية وخرجت الكرة، ضربة مرمى أم ركنية لصالح المنتخب البلجيكي، لعبة رائعة هنا على الجهة اليسرى، التوزيعة والتغطية والدفاع، صد ورجعت من هنا، لوكي باكيو كاد يسجل الهدف الثالث للمنتخب البلجيكي. يا لا لا لا لا، ماذا ضيعت يا لوكي باكيو؟ لا لا، ضربت في المدافع نيخاتي وراحت ركنية. آي آي آي آي آي آي، حسرة كبيرة عند اللاعبين، عند الجماهير السنغالية في البلجيكية، كانت ستكون حسرة كبيرة عند الجماهير السنغالية لو سجل لوكي باكيو الهدف الثالث في هذه اللقطة. شوف شوف شوف شوف شوف، أوه لا لا لا، شفتوا تيري مانس بيتحصل على ركلة جزاء، تيري مانس هل في ركلة جزاء على تيري مانس؟ هل في ركلة جزاء؟ تعيد عني، أوه لا لا، قاسية راح تكون هنا ضربة جزاء، قاسية على القلوب وعلى العقول. لاعبون السنغاليون لم يلوموا إلا أنفسهم إذا احتسب الحكم ركلة الجزاء أو إذا خسروا بركلة الترجيح، لم يلوموا إلا أنفسهم لأنهم افتقدوا للتركيز. هاي اللعبة هنا لا أعتقد، لا أعتقد، وكيتي ريمانس جاء من الخلف، لا أعتقد، لا لا لا، لا أعتقد صراحة، لا أعتقد، لا أعتقد بأن كامارا أخطأ، ومع ذلك القلوب كلها معلقة هنا تنتظر الإشارة من دالاس، من هنالك أين توجد غرفة الفار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كم هي حلوة كرة القدم، كم هي قاسية كرة القدم، كم هي مثيرة كرة القدم، كم فيها من أسرار عجيبة وغريبة تخبئها كرة القدم، كم فيها من مفرحات ومن مبكيات، وكم فيها من سعادة وغضب. آي آي آي آي آي آي آي آي آي، أنا حبي يضرب الكرة. لمس لمس لمس لمس لمس لمس، والله تيري مانس هذا، والله وحده، والله هذا تيري مانس، ما يبين عليه لكنه صنع فارق خاصة إذا تحصل على ركلة الجزاء الآن. واو في الدقيقة 120 مؤلمة خسارة مثل هذه إذا تلقاوا ركلة الجزاء. تقولنا الحكم يشوف يتفاوض الآن ويتناقش. هذا كله لأنه خطأ، آخر كله لا، الحكم يقول لهم حبي يضرب الكرة، والجماعة يقولوا له لا فيها ضربة. في الدنيا وفي الحياة نقولوا الاختلاف رحمة، ولكن هنا الاختلاف قد يكون نقم على السنغال. لا لا لا لا لا لا لا لا لحظات حرجة، لحظات حرجة. حكم الهندوراسي سعيد مارتينيز، نسمع.
1: Eight, number eight, wide will play the ball, and the number eight in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: عناصر المنتخب السنغالي لا تلومن إلا نفسها، لا تلومن إلا أنفسها، لا الحكم ولا المدافع ولا تيليمانس ولا الحظ ولا القدر، بل تلوم نفوسها فقط على افتقادها للتركيز وتهاونها في الأنفاس الأخيرة من التسعين دقيقة. أوكي السنغال لم يقصى بعد ولم يخسر بعد، وركلة الجزاء لم تنفذ ولم تسجل، ولكن على السنغاليين أن يلوموا أنفسهم على فقدانهم لتركيزهم في اللحظات الأخيرة من عمري التسعين دقيقة من المباراة. هاي الحلاوة كرة القدم، هاي حلاوة كرة القدم لما تخبئه من هكذا مشاعر اللحظات الأخيرة والأنفاس الصغيرة والأنفاس الأخيرة. حكم المباراة قرر ركلة الجزاء، خلاص قررها، عنده حق. ثعلب هذا تيليمانس فعلها بيكم، ثعلب هذا تيليمانس لو تعطيها له ينفذها هو، راح تكون أيضا تكتمل الحكاية. انتهت 120 دقيقة، دخلنا الوقت بدل الضائع من الوقت الإضافي. هذا تفعل هنا كمان. واو هذه صورة أنا لم يسبق لي وأن شاهدتها. أنا سيس ماذا هنالك؟ كنت فاكر بأنه يتكلم مع نقطة ركلة الجزاء. سيس ماذا تفعل يا سيس؟ ماذا تفعل يا سيس؟ إذا يسددها لوكاكو يضيعها. خلاص يا سيس يلا. يسقط عند نقطة ركلة الجزاء. يلا يا سيس، لوكاكو هو اللي راح ينفذها. لوكاكو يتولى تنفيذ ركلة الجزاء لصالح المنتخب البلجيكي. لا لوكي باكي، لو لوكاكو يضيح لوكي باكيو مش عارف. مرت 4 دقائق على 120 دقيقة، لعب 2-2 في النتيجة. آخر 5 ركلات ترجيح لروميلو لوكاكو. أمام الحارس جياو، إذا لوكاكو يضيحها ونذهب إلى ركلة الترجيح أمام أنظار الحارس ميندي. لا مش لوكاكو، أطول تيليمانس. تيليمانس طبعا إذا سجلها راح يكون رجل المباراة، مش لأنه سجل فقط ولكن لأنه كان له دور كبير. تيليمانس يستعد يركز. تيليمانس جول سيمانس يمنح التأهل للشياطين. 3-2 في الدقيقة 125. السنغال هو الذي خسر، السنغال هو الذي ضيع التأهل، السنغال هو الذي فقد التركيز، السنغال هو الذي تهاون، السنغال هو الذي منح التأهل لصالح المنتخب البلجيكي بثلاث أهداف مقابل هدفين بعد 120 دقيقة لعب. سبحان الله، الرقم السابق كان لإنجلترا على حساب بلجيكا بدافيد بليت في الدور 16 في الدقيقة 119.22 ثانية عندما احتسب ركلة الحكم ركلة الجزاء. تيليمانس يحطم هذا الرقم وسيكون الهدف الفوز الأكثر تأخرا في تاريخ كأس العالم. نعم، هذا هو هدف الفوز الأكثر تأخرا في تاريخ كأس العالم، يسجله تيليمانس الذي كان رجل المباراة هو والمدافع تياتي، ومنح التفوق لبلجيكا بصعوبة وبشق الأنفس ولكن بجدارة، لأنه يجب أن تكون لديك القوة حتى تعود في مباراة مثل هذه وتعود في الأنفاس الأخيرة وتسجل هدف ثالث وتبكي هاته السمراء في المدرجات مناصرة المنتخب السنغالي. آخر كرة ملعوبة في القائمة الثانية بعيدة، تأتي بالرأس، ما زالت جاكسون استلم الكرة، جاكسون ضيعها. الحكم متى سيصفر نهاية هذه المباراة بتفوق بلجيكا في مباراة كلها إثارة على السنغال، ويستمر خروج الأفارقة وسقوط الأفارقة في هذا المونديال. بعد جنوب إفريقيا أمام كندا جاء الدور على كوت ديفوار، هاي كرة صعبة تسديدة بعيدة. جاء الدور على كوت ديفوار أمام النرويج، والكونغو الديمقراطية أمام إنجلترا، ثم السنغال الليلة أمام بلجيكا. خرجت أربع منتخبات وبقي وتأهلت المغرب إلى الدور 16 في انتظار كاب فيردي ومصر والجزائر وغانا في مباريات قادمة في هذا الدور 32. السنغاليون هم الذين ضيعوا التأهل، السنغاليون هم الذين خسروا من دون التقليل من قيمة الجهد البلجيكي في نهاية المباراة وتمكنوا من تعديل النتيجة. حكم المباراة قول تماس لبلجيكا بعد هذا التدخل من أونانا الذي دخل في الاحتياط، لم نلجأ إلى ركلة الترجيح. هاي الضربة من تيليمانس في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس دياو وسجل هدفا منح بلجيكا التأهل، ورقة التأهل إلى الدور 16 في انتظار معرفة منافسها الليلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك، مثلما تعرفنا على مباريات الدور 16 الأخرى. بدأنا نقترب من نهاية المونديال ومن حلاوة المونديال ومن إثارة المونديال ومن حماسة المونديال ومن اللحظات الحاسمة للمونديال. الكرة الأخيرة لمنتخب السنغال تلعب من هنا في الوسط عن طريق اندياي، اندياي على الجهة اليمنى لدياتا، دياتا يا دياتا، دياتا يرجع لاندياي مرة ثانية، يطلب منه يتقدم، اندياي يتقدم، اندياي في آخر كرة يلعبها من هنالك لصالح منتخب السنغالي وضاعت. يا يا يا يا يا يا الحكم سيصفر نهاية هذه المباراة. لعب في الوقت بدل الضايع، من الوقت بدل الضايع. الكرة تلعب من هنا لصالح دياتا، غلقوا عليه على الجهة اليمنى مباي، مباي يرجع للخلف لسيس، سيس، والكرة الأخيرة تلعب من هنالك لصالح عناصر المنتخب السنغالي في آخر كرة وآخر لعبة، آخر كرة وآخر لعبة تلعب من هنالك. مرفوع الكرة القائمة الأول، خطورة مازال والدفاع يتدخل وبعدها سيصفر الحكم. نعم، لوكي باكيو من هنالك على الجهة اليمنى يرسل كرة بعيدة، تغطية دفاعية وصلت لدياتا من هنا. طبعا هذا الهدف الأكثر تأخرا في تاريخ المونديال، قبله كان هدف جابو ضد ألمانيا، الرقم السابق 120 دقيقة و50 ثانية. اليوم الهدف هذا هو الأكثر تأخرا في نهائيات كأس العالم. آخر كرة المنتخب السنغالي، الحاج ديوف، الحاج ديوف آخر كرة، بعدها تذكر يا ديوف بأن الحكم سيصفر. السنغاليون يصفقون، ترفع الكرة قصيرة، تغطية دفاعية، لوكاكو خرجها، ما زالت الكرة، الحكم ليأبى التصفير، يأبى الحكم أن يصفر. تلعب هنا كرة من هنا مرة ثانية، كرة آخر كرة، آخر كرة، آخر كرة يا دياتا، غلق عليك من هنا، رجعت للخلف. عالية الكرة قائمة الثاني ما زالت خطورة من هنالك على الجهة اليسرى لعبت في الخلف لصالح الحاج ديوف يلعبها مرة ثانية اندياي يحاول يدخل اندياي والتوزيع بين أحضان تيبو كورتوا 3-2 نهاية هذه المباراة بتأهل منتخب بلجيكا بشق الأنفس وبصعوبة على المنتخب السنغالي الذي كانت تنقصه 10 دقائق فقط وين 5 دقائق فقط لأنه الهدف الأول للبلجيكا سجل في الدقيقة 85 والثاني في الدقيقة 89 آخر كرة بلجيكية موريرا يدخل يلعبها من هنالك لوكاكو تغطية دفاعية الحكم يبدو أنه نسي صافرته انطلق من هنالك على الجهة اليسرى لصالح منتخب السنغالي هاي اللعبة الأخيرة تلعب في الوسط هاي صعبة التمريرة تسديدة الخطورة مازال التسديدة بينالتي لا ماذا لمسة مخالفة يصفرها الحكم لصالح المنتخب السنغالي خلى الأفضلية ضربت في يد اللاعب ورجعوا صفر خطأ هاي الكرة هنا لمسة يد لا كانت خارج أرضية منطقة 18 نعم حكم صفر لمسة يد لصالح إسماعيل عصار طلع المباراة تأبى أن تنتهي واو 130 زائد 7 لعبنا 143 دقيقة واو آخر كرة سنغالية آخر فرصة سنغالية بعدها يصفر الحكم إما تأهل بلجيكا أو اللجوء إلى ركلة الترجيح ماذا تخبئ الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة كرة في المخالفة باب صار يتولى التنفيذ أم دياطا أم الحاج ديوف واحد من هذا الثلاث يتولى تنفيذ هذه المخالفة هل يفعلها باب صار باب صار يستعد لتنفيذ المخالفة آخر فرصة هدف التعديل جاي باب صار هدف التعديل ولا ركلة الترجيح بلجيكا فازت بلجيكا خطفت الفوز ما نقولش سرقاته بل خطفت الفوز من السنغاليين في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب البلجيكي على السنغال في مباراة كلها إثارة شكرا لكم ألقاكم وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. أنا مش غير

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Olá!

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا. No fighting.